أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان، وما هي المبررات لهذه الخطوه، وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخطوط الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، براجع مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإيجاد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدي للأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. نحن يعني ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء

0: تعرض حياة المواطنين للخطر.
1: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيشة، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض،
4: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة

0: صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف، هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبكون في تعب شديد طبعا، وفي بكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى. كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثنى من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات يعني. في النقطة الستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على انه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقولوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض، من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض، ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت. اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، ثاني ما جابوا لا سيره ثانيه من 2023. على العموم يعني في الآخر أن إحنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة، إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين، المعاش المبكر أو الفصل

غير قانوني، وتم فتح بلاغات هو كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة

0: السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا، هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية، قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى.
7: حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
5: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
5: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فبدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا، وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
5: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح هم الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد ما في شك.
5: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في او في او في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه، وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعه، هي طبعا ليس معديه مباشره بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للاخر بقحه ولا بالمصافحه ولا ما الى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقه البعوض المصابه. تلدق انسان عنده حمى الضنك، انسان مصاب، تكون هي البعوضه دي مصابه، وتلدق انسان اخر سليم تنقل له حمى الضنك او فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمه. طيب نجي يا جماعه مساله العلاج والطعام، شنو تاكل لما يعني الواحد يحس بالاعراض دي؟ اعراض يا جماعه، الواحد لابد من الاكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
5: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لديه يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري منظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم بموارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المغرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الاولى انه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الاعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلاً هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدة جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا أدوب بعدي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع فنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
1: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
0: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهوريات السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة، وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: كلكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
9: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين عليها ضرائب تقيلة كله كلها. سمع لي مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاده مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله، بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابند بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح، لو بيبغوا قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاد، وإحنا لازم شنو نقعد نسامح على يد ديني ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل، لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد، لأنه القبة بحل مشكلة ولسه فن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة، لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. أنا إحنا ما عارف إحنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين الله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله، والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي، إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة، نحب المناسبة تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده، تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله بترنا بجد كده يا جماعة، عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا أخي، بالراحة له يا أخي، بالراحة له يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دول السودان لين يالا، أنا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبلوة.
10: يا موصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دابانجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دابانجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابانجا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابانجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمره اللي بيعيشها الناس والازمه الاقتصاديه والانسانيه الطاحنه مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزاره الموارد البشريه والرعايه الاجتماعيه بقرار اعلنت فيه تشكيل لجنه فنيه لحصر العاملين بالحكومه الاتحاديه ودراسه اوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات للتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداول على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
4: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو ال 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده، ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، ليوان بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة، شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كانت الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما اتجددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها، دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعدك تشوف الموجود عندك الليلة في وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
4: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت انها هي بتعكف على تقديم رؤية الاصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلم نحن عن اللجنة لرؤية لاصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا تنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي يعني. يعني أول حاجة أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة لكن ما طلقتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعين العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم الغضايا، أم الغضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر دائم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غير ناس المعاشات، كل الناس التانيين إلغاء الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لأنه معاشاتهم دي هتتجمد أصيلة وتتجمد وتتآكل بفعل التضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقررة للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزيادة المعاشات في القطاع الخاص، اللجنة بتكونت من سنة 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيرة تانية. من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما

0: بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا يقدم
4: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لا.

0: على طول تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر مرور الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز ما قدرت فيه. يعني
0: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
1: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذنا سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
0: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
1: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور. تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكده، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا، أو دار الوثائق، أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة العماد ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المجرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المجرن، منتزه المجرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة دي، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا، وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية، قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني أنت ما بتقدر تعرف إنه دي جثة متحللة، كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا إن شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني. مشيت المتحف لقيت آثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
0: أستاذ حسين، حقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها أو ما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
1: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم، يعني فتم منعنا من الدخول، لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه، يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفها، ومنطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير، لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه، يعني محتاج. واحدة من الحاجات ال كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة، يعني في الوقت الحالي خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
0: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ayuda, vaya.
1: Adiwa.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. و يعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
3: نوبة
2: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
3: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع مع مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
2: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن أنت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق لها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
3: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
2: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
3: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
2: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
3: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
2: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
3: والله ما بالضرورة تحمل،
2: لو قارناها بالأمس يعني
3: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكده. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
2: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
3: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم الحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
2: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
3: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونها أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحة. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة أدتني إحساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرة
3: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخل الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوحي الجن وحنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
3: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
0: مالك أخر بريد مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجعل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو منك كنا ما توقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطف يا اخي. هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك، ما لك تأثر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا اخي كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك، ما لك تأثر بريدك.
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها.

0: الظاهرة دي اللي هم الأطفال. وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني، بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد يعني، بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وده كل الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون ذاك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني، مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة يعني، هم في الأول كده بيجيفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء

0: زي ده، فالناس ما بيصر يعني بيشوفوا انه الحاجة زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني بيواقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه، ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، القانونية ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرعي، وهو واصل في جرائمه وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده اذا احنا وصلنا لمرحله انه ده حق، فانت وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان نحن نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رساله اخيره استاذه بسينه.
0: في الختام انا شايف انه الحمايه من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعه من المبادئ والسياسات اللي بتهدف الى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، رادي دبنجا.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجة.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحات وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
2: نوبة
1: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلموا انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني، ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج عن طريق استحضار ذاكرة المدن نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجي المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة
1: لو قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
3: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقايب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب، بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول. هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويمدهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرا
3: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
0: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخل الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين الصوف كان منضوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
3: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
5: مالك أخر بريد مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازة ليك اوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف نتعب انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطلع يا اخي. هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك. ما لك تأخر بريدك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قلل الشوق من وجيدك. ما لك تأخر بريدك حياتي مع الجنة.
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا

0: ومعاها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني، في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني، بتظهر خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني، الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كتير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني، بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده يعني. أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت يعني، الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الصغة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني، يهو التعويضات والتفاصيل دي وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني، مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني، الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة يعني، هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا يعني، بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع يعني، واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني، فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب لك.

0: في الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تتم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل. الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة النازل أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها، واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبه والسابانة اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافضين بشكل تام، وبفتكر انهم لغايه الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجوده في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومه تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام هو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس ناس قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربته، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد لأننا احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد، في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجي بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر، ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او الناس ديل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعات سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني. وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازرات جديدة في الدولة يعني أمر مصلحة الجيش والحكومة السودانية يعني.
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل. وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجع كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة. والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضم إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
0: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة. وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام يعني. هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع. وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
0: طيب. أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
0: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعفت عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هنالك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان، يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: ما الإجابة؟ نعم، أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا، قبل استقلال جنوب السودان. استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
0: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
1: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983 وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم معركة عسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية، سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
1: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان ل30 عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ يعني، نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
0: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
1: لا تستطيع أن تقول فشل. ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي أستاذ خالد؟ يعني متى نشهد نتيجة التغيير ده؟ يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني، وداخلين على السنة الرابعة.
1: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها، ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
0: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
1: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافانا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني. الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي او متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
1: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية حدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
0: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحق.

0: عميق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الدبل.
1: الديوان.
2: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحابة بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في إنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
3: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك، يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في التعيقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
2: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتور سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
3: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
2: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلسي جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر إنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
3: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
2: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في في في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
3: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن، سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
2: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
3: والله ما بالضرورة تحمل،
2: لو قارناها بالأمس يعني
3: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
2: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
3: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
2: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو. راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
3: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقانياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواقع لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت يزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحت البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرة
2: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
1: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى اتكلم اسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اذ عاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخايفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الزخراه سنين الصوف كان منضوب بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
2: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
4: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدة يا حبيب حم الرازع ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مريدة مالك أخر بريدة وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف ينبعك انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطف يا اخي. هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك، ما لقيت اكثر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك، ما لقيت اكثر بريدك.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون

0: كل الأطفال، وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيسهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لأي طفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، ومفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني يعني، دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده، يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك، فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف الوصمة بتاعت العار وضعف الثقة في العدالة، الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا يعني، مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة يعني، هم في الأول كده بيقفوا معاك بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده، فالناس ما بيصلوا يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني، فده الغلط هنا يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي، حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، نحن يعني دايرين الناس تجي يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية الدعم النفسي التفاصيل والحاجة دي، الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم يعني.

0: انه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لانه بيأدب لنا الناس. الاجراءات القانونيه دي بتأدي وبتوفر الحمايه للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غايه السريه، دي حاجات بتتم بسريه شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجه دي، بتدور بقمه السريه. والحاجه بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ لخاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه، ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه اللي هسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف. ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إن الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب بادي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن أنه الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زياده الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا، منهم النور قبة والسابانة، اللي هو
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعتي آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور، الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافضين بشكل تام، وبفتكر انهم لغايه الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجوده في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومه تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحال غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس، أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود، ضربت لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني هنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينة والناس دي اللي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأنه هنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم السريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: كيف أثر هذا الأمر؟ وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني أو من الحكومة السودانية بشكل عام، فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها أكتر. ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او النازل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وفي هذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل، كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان إبادة جماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني. وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني عمل مصلحة الجيش والحكومة السودانية يعني.
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل. وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها ستوجه كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة. والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضم إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
0: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع. وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وحينما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
0: طيب. أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
0: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني يقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعفت عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائج الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغيير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد الشهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: ما الإجابة؟ نعم، أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا، قبل استقلال جنوب السودان استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة، أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
0: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
1: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في الثلاث سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم به يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
1: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ يعني، نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
0: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
1: لا تستطيع أن تقول فشل. ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد؟ يعني متى نشهد نتيجة التغيير ده؟ يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني، وداخلين على السنة الرابعة.
1: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها، ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
0: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
1: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافنة أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه هو أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصلوا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنيه هل عندكم دور في متابعه الناس دي، او متابعه حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادله؟
1: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال. في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناه وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
0: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دابنغا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصة شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا وحبيك أستاذ محمد علي خوجلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
2: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلينهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا

0: حتى في القوانين الوطنية يعني 4 من غير المعلوم انه الاحصاء ده او الخفض الحصري ده او الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الاول. الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده انه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لانه المعروف انه هناك مؤسسات كبيرة واكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده اللي هو احنا بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية انه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا هي نتيجة مزيفة ونتيجتها انه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات. يعني في النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها هي عندها هياكل تنظيمية عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن أسلي هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني وطلب وقف تنفيذه وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
0: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته وإنه هناك لجنة وزارية تعكف هلا إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصل العاملين بالحكومة الاتحادية، حصل العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدارجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان وإياد البدائل إلى آخر الحاجات تحت التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوانا القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق. المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديل بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه اذا وضعت الاداره الموظف بين خيارين المعاش المبكر او الفصل فان هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحاله دي حاله بتاعت الاكراه المعنوي. النقطه الثانيه من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة وبعدين نشوف غايته كان جدة جديد.
1: إلى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
2: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
3: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
2: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
3: نوبة
2: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
3: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع مع مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
2: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط لأنه ممكن تسيب نفسك يعني، ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن أنت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
3: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
2: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
3: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
2: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
3: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
2: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
3: والله ما بالضرورة تحمل،
2: لو قارناها بالأمس يعني
3: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكننا الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
2: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
3: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
2: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي، يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصبي الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم والحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرا
3: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت آمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
3: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
5: مالك أخر بريدة مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازة ليك اوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطف يا اخي. هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك. ما لقيت اكثر بريدك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قلل الشوق من وجيدك. ما لقيت اكثر بريدك حياتنا عزينا.
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع.

0: عفوا عنه، تم بيعه التحرش او تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه. ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفه، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمه بتاعت العار، وضعف الثقه في العداله. الناس برضو جاها احساس انه انا احنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمه انه القانون ده جرجره، كل الناس بيقول لك احنا لو مشينا القانون دي جرجره، ونحن ما حمل الجرجره دي، عشان كده نحن بنفوض امرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين انه يزايدوا. يعني مفترض حاجه زي دي الناس ما تقبل فيها اي تعويض مالي، الحاجه دي تمشي وفق الاجراءات القانونيه. الاجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات اذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات اذا وصلت للجهات هنا العدليه او وصلت لناس الشرطه، هي اكيد بتكون صارمه. يعني هم في الاول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الاجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لانه ياخدوا اجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمه العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لانه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات، بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق

0: اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب باقي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه نازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع دائر يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعيبة وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: لنضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق ديرو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا، منهم النور قبه والسابانة اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني انه القبة والسافانا، فكانوا بين رافدين بشكل تام، وبفتكر انهم لغايه الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجوده في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومه تعفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج، الناس أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود اتضربت، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي يجوا يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد لأننا نحن بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واغتصبوا النساء. بعد ذاك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشة على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر، ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او الناس ديل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، ولهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة التدان هو المؤسسة العسكرية، من توضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعات سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني عمل مصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني.
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل. وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها ستوجه كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة المجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة. والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني، وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني. ووضع هذه القضية في هذا السياق، في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
0: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة. وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام يعني. هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع. وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
0: أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
0: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت، الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان، يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا، قبل استقلال جنوب السودان. استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005

0: يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
1: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
0: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل، يعني لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور، الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم بي يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة بدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدر تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
0: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية، السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان ل30 عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
1: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
0: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني؟ وداخلين

0: السنة الرابعة.
1: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
2: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
1: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافانا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
0: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصروا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي او متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
1: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. التجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
2: يعني من هذا الحديث يعني وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية اللي حتى نحن قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من الناس علموا إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغير بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو لو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبي.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة، وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لا بد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة.
2: نوبة
1: دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرك لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتور سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم نعم الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة
1: لو
2: تحمل،
1: قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
3: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحدة من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرا
2: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
4: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء اتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوحت بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
2: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
5: مالك أخر بريدك مالك أخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك أخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقع معيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك، ما لك تأخر بريدك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، قل لي يا كيف إن حالك، قلل الشوق من وجيدك، ما لك تأخر بريدك.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم، طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس

0: عشان كده نحن بنفوض امرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي والخلط المجرمين يتزايدوا. يعني مفترض حاجه زي دي الناس ما تقبل فيها اي تعويض مالي، الحاجه دي تمشي وفق الاجراءات القانونيه، الاجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات اذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات اذا وصلت للجهات هنا العدليه او وصلت لناس الشرطه هي اكيد بتكون صارمه. يعني هم في الاول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الاجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لانه ياخدوا اجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا انه الحاجه دي زي العيب، او يعني لو ما تحصل بتكون الضحيه هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمه العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لانه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا لانه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجه تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئه حاضنه لهم ويقول لهم انه الحاجه اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الاجراءات هي بتتم اذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعده تصل. يعني مؤسسات البيئه الحاميه اللي هو زي الاسره والطفل ومجلس رعايه الطفوله حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
0: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الاذاعة عبر المنصات انه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية ما

0: نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من شرعي وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب باتي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عزمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبي.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف تنوع، واللي بتميز حقيقة بتنوع روحات وتناوله للمواضيع.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات يعني، وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية بالاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبير السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل قاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكلة يعني ما تلفظ وما تسب الناس، أضرب فقط، لأنه ممكن تسيب نفسك يعني، ودي العلاقة الاجتماعية بينات السودانيين. يعني أستاذ الدكتورة سوسن، يعني القيم الآن انت ذكرتيها دي، الآن نحن كيف نقدر نحافظ عليها، كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الآن البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور، يعني وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في في في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وارجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة تحمل،
1: لو قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك ليه؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو.
1: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
3: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهل التعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصبي الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بذور الحب غصب ضربت جذور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
3: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريف وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزوج وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت آمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
3: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
0: مالك أخر بريدة مالك يتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعل ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك يتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف نتعب انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطف يا اخي. هجرك لينا اصعب من قراج انفاس شهيدك، ما لقيت اكثر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا اخي كيف انو حالك، قلل الشوق من وجيدك، ما لقيت اكثر بريدك.
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة الآن قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا

0: بتحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو ماشي يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا يعني، الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل يعني. مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة يعني، اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي يعني. احنا دايرين الناس تجي يعني، لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نرد على الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني، الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني، الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني، من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي يعني، الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف ما بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت

0: الجهات العدلية اللي هسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوبات الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول ان هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض. 10 قتلى بينهم 8 أطفال في قصف بمسيرة تتبع للجيش على طريق أبو زبد الفولة. ارتفاع حصيلة قتلى دار حامد في هجوم للدعم السريع على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا. إدانات واسعة لمقتل عشرات المدنيين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون في شمال كردفان. إنقاذ 195 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم سودانيون في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق. ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بورت سودان. مصرع 4 أشخاص في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل. حريق يلتهم عشرات المحال التجارية في سوق منطقة مدخم بولاية وسط دارفور. حريق ضخم يلتهم سوق منجم الأنصاري في ولاية البحر الأحمر. احتجاجات تنديدا بانقطاع الكهرباء بمنطقة العفاض بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، وحريق يلحق أضرارا ب 58 مخيما بمعسكرات النازحين. الحزب الشيوعي السوداني يدين قمع احتجاجات عبري ويحمل السلطات مسؤولية الانتهاكات ضد المواطنين. الحكومة السودانية تطالب المجتمع الدولي بتحرك حاسم للحد من انتهاكات الدعم السريع. تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل. لجنة المعلمين تفند أسباب تأجيل الدراسة بالجزيرة وتلوح بالتصعيد. تأجيل انطلاق العام الدراسي في كسل إلى 7 من يونيو بسبب تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة. جعفر المرغني يؤكد دعمه للحوار السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. تحالف تأسيس يتهم قوة عسكرية بتهجير نحو 150 أسرة من البطانة ويحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. حكومة القضارف تنفي تهجير سكان غابتي المخربش وأم دبيب خسريا، وإخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضا تام. السودان يحصل على تمويل ب 83 مليون دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لدعم الزراعة والأمن الغذائي. أزمة جفاف حادة في أجزاء من مشروع الجزيرة قبيل انطلاق العروة الصيفية. الأمن السيبراني منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا سابا يعلن عن إطلاق مبادرة لإجراء 200 عملية عيون مياه بيضاء مجانية في كل من بور سودان وأم درمان. وجمع 70 طنا من النفايات يوميا من مختلف أسواق وأحياء محلية الخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دابنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دابنغا.

0: في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: ازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبة والسبانه اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعتي آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافضين بشكل تام وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس ناس قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربته، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي اللي يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد لأنه احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعد ذلك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر، اللي يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او النازل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: نعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل، كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان، بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني. وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني أم لمصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني؟
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل. وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها ستوجه كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة. والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
0: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة. وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام يعني. هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع. وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
0: طيب. أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
0: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، لما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد منها ليقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغيير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عن ما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: ما الإجابة؟ نعم، أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا، قبل استقلال جنوب السودان استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
0: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
1: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في 3 سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل، يعني لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
2: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم بي يعني إنه فقدتوا أنتوا قوة بدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدر تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
1: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل، لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان ل30 عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
0: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
1: لا تستطيع أن تقول فشل. ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
2: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد؟ يعني متى نشهد نتيجة التغيير ده؟ يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني، وداخلين على السنة الرابعة.
1: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها، ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن. ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
0: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال. هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
1: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافانا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره، طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات، جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصروا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي او متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
1: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية حدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناه وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني، حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
0: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك، وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي لو مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره.

الأسبوع على راديو لبنك. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل

0: المؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبياً لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83% أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974%، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة سجل، يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961% أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دابنجا،
3: راديو دابنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ajuda a bailar.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع. شكرا لك.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عاود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النسيج دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. و يعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا لحتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بيحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وبعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليان بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكرة أو الذاكرة السودانية الفردية، نحولها لذاكرة مجتمعية، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج ومثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا؟ هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجعه وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم، الآن عن طريق استحضار، زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن، سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة، جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة
1: لو
2: تحمل،
1: قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة، من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة، بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السوداني بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلك في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطة بعصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحة. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وحضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواقع لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي، يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مره ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيب انتحر جرحت ليه خاطرا
3: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم وسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزوش وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الزخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح ومصامر خاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
3: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
5: مالك أخر بريد مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرأس ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا ما توقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواق بنطهر يا اخي. هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك. ما لك تأخر بريدك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قلل الشوق من وجيدك. ما لك تأخر بريدك،
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي.

0: نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية الدعم النفسي التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا ناس يعني إحنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف ما بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. من قلب

شارع ولغاية مسامير راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب بعدي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة ثالث أيام العيد الموافق 29 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم للدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان. البرهان يقول أي حديث عن مشاورات في البحرين للوساطة مع الإمارات لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة. النازحون واللاجئون في المعسكرات بمناسبة العيد يطالبون بوقف الحرب وتحقيق السلام في السودان هذا العام. نائبة منسق الأمم المتحدة في السودان لشؤون الإنسانية تزور المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد بجبل مرة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت شبكة أطباء السودان إن قوى من الدعم السري نفذت هجوما مسلحا على قرى بمنطقة المرة غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين لراديو دبنجا إن الهجوم استهدف مناطق مدنية خالية من أي وجود عسكري، مؤكدة إن استهداف القرى وتصفية المواطنين بهذه الطريقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق التي تحظر الاعتداء على المدنيين. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تعتبر الشبكة استمرار الهجمات على المدنيين والقرى الآمنة يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية ويدفع بالمزيد من الأسر نحو النزوح والمعاناة وفقدان سبل الحياة. وتطالب الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الانتهاكات والعمل العاجل على حماية المدنيين.
0: وفي ذات الموضوع قال الاتحاد العام لعموم مناطق دار حامد في بيان إنه نحو 20 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع هاجمت يوم الخميس قرى المرة وأم سعدون الشريف والرضا التابعة لمحلية غرب بارا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 قتيلا في الحال. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الهجوم، وأوضح الحزب إنه هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق بمحليتي بارا وغرب بارا، والتي شملت الاعتداء على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقطع الطرق أمام حركة المدنيين والمركبات بين مدينة الأبيض ومناطق شمال كردفان، وكذلك اقتياد المركبات إلى مناطق بغرب كردفان دون مبررات، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم ومعاشهم بصورة بالغة الخطورة.
2: إلى الآن مناطق دار حامد تستقيس، حتى اللحظة دي ارتقى 42 شهيد من أبناء دار حامد فقط، إنه يا ينهبوهم أو يقتلوهم من قوات الدعم السريع، ده الحاصل. فأنا يعني بناشد عبركم البرهان، أنت السنة الرابعة ما قادر تحسم الفوضى الحاصلة في مناطق دار حامد كقوات مسلحة وما عايز تعمل سلام، حلك شنو الناس تموت كده؟ حميتين انت بتقول مع ناسك ديل دارين تعملوا ديمقراطية وتجيبوا حرية وتجيبوا الدولة 56 وحسب روايتكم. طيب هل انت قواتك دي أسستها عشان تقتل الناس وتنهب حقها وتنتهك عروضها؟
0: نفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق البرهان ما أوردته صحيفة ميدل إيست مؤخرا جملة وتفصيلا. وكان موقع ميدل إيست نقل في وقت سابق عن مصادر لم يسميها إن زيارة قائد البرهان الأخيرة للخليج والتي شملت السعودية وسلطنة عمان والبحرين جاءت في إطار جهود البحرين للتوسط في محادثات مع الإمارات وفق شروط. كما تحدث الموقع عن وساطة تقودها المنامة لتقريب الشقة بين الخرطوم وأبو ظبي. وقال البرهان خلال المعايدة بمقر القيادة العامة للجيش بمناسبة عيد الأضحى إنه الحديث عن مشاورات في البحرين لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما من الصحة، مضيفا إنه ما أوردته صحيفة ميدل إيست ليست صحيحا بالمرة. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: يعني كلام مصالحات والحديث في البحرين والحديث في ما بعرفه كله كلام نجد هوا، ما في كلام زي ده، لا في الخوضات في بحرين تمت ولا في كيغالي ولا حتى الكلام اللي بتقوله الصحيفة بتاعت ميدل إيست حصل ماشي، ده كله كاتب منه كذبنا جيل الناس بالروسين بس. احنا كان عندنا حاجة واضحين فيها وكلامنا فيها واضح وبنعرضه على مؤسساتنا الرسميه اذا كان من خلال مجلس الامن والدفاع ومن خلال التشاور مع قواتنا ومع الناس اللي قاعدين يتواصلوا معنا. نحن ماشيين في المعركه دي وحننتصر فيها باذن الله تعالى، ومنتصرين بدون اي شك طالما الشعب السوداني واقف معنا والجيش كله شغال بنفس الهمه وبنفس النشاط وبنفس الروح.
0: وحول الأوضاع الميدانية والعسكرية قال البرهان أن الجيش يمضي بخطوات واثقة ودقيقة، وأوضح أن السودان وبمجرد خروجه من هذا الحرب سيكون قد تم التأسيس لجيش حقيقي مختلف عن الجيش السابق من حيث المعدات والكفاءة والبناء التنظيمي. وأكد أن القوات المسلحة تمضي بخطى حسيسة نحو سحق ما أسماهم بالمتمردين والقضاء عليهم نهائيا، ولم نعطيهم فرصة للعودة مجددا. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
3: نحن عبركم وفي هذه القعدة الطيبة داخل هذا العمل نطمن أهلنا ونطمن الشعب السوداني أن نحن ماشيين بخطى حسيسة لغاية سحق هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم نهائيا. ما حنتيهم فرصة ثانية يجون راجعين، ما حندي لزول شايل راية بتاع التمرد فرصة تعريف أنه يراجع السودان. كلنا يجب أن يكون ده هدفنا وتصميمنا. ما عندنا تاني حاجة اسمها مليشيا بتاع التعب السريع، ما عندنا زول أي زول واقف على التعب السريع تاني عنده مكان معانا هنا ده في السودان، ولا في زول تاني متمرد والله خارج عنده مكان هنا ده معانا في الجيش السودان.
0: وفي العاصمة الروسية موسكو قال المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو التدخلات الخارجية التي قال بأنها تسعى لفرض أجندة خارجية بسياسات عدائية وعقوبات اقتصادية وازدواجية معايير وغض الطرف عن تعديات وتجاوزات بعض الدول مما جعلها أكثر جرأة في التدخل السافر في السودان. ودعا مفضل في كلمة له أمام الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية بالعاصمة الروسية موسكو، دعا لضرورة العمل المشترك والتنسيق والتعاون للقضاء على ما أسماه بالميليشيا الإرهابية التي قال بأنها تعمل على زعزعة الأمن. وأوضح أن تأثيرات ممارساتها لن تقتصر على السودان فحسب بل ستطال دول الإقليم. زار نائبة منسقة العام للأمم المتحدة في السودان للشؤون الإنسانية السيدة روزاريا المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد في دارفور يوم الخميس، والتقت برئيس السلطة المدنية مجيب الرحمن محمد الزبير والقائد العام لجيش الحركة قدورة، وذلك بمقر القيادة العامة لقوات الحركة في منطقة تورانتونغا بجبل مرة. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة محمد الناير في بيان الاجتماعات بأنها مثمرة، وأوضح أن الاجتماع تناول قضايا النازحين واحتياجاتهم الضرورية التي تتمثل في الغذاء والدواء ومكافحة الأوبئة والأمراض ومياه الشرب ومواد الإيواء. قال حسن أبو عضو المكتب القيادي للاجئين السودانيين بمعسكر كرياندانغو في أوغندا إن ما وصفها بالعودة الطوعية المزعومة إلى السودان تسببت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والأسرية وسط اللاجئين السودانيين داخل المعسكر. وأضاف إنه برنامج العودة الطوعية أدى إلى انقسامات داخل الأسر السودانية في المعسكر، حيث يرغب أحد الزوجين في العودة بينما يرفض الآخر بسبب المخاوف الأمنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقسام الأسرة وبقاء الأطفال في وضع معقد بين خياري العودة أو البقاء. وذكر أبو إنه هذه الأزمة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في أوغندا. وأضاف حسن أبو في هذا الخصوص:
4: والأكثر من كده العودة التوعية المزعومة هي ذاتها حقيقة يعني خصمت مننا الكثير، يعني لأنه الناس بسبب العودة الطوعية أنه حتى خلفوا مشاكل كثيرة جدا هنا في المعسكر، ما حتى ما بين الأسر يعني خلقوا لنا مشاكل، لأنه مرات في البيت الواحد الأسرة مثلا واحد يقول مثلا من الزوجين الراجل ولا المرأة، واحد مثلا منهم يقول أنا راجع خلينا أرجع، والثاني يقول لا خلينا قعد هناك ما في أمان، وبالتالي بيحصل خلاف ما بين الطرفين.
0: يذكر أن أوغندا تستضيف اليوم آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، حيث يقيم اللاجئون في معسكرات كرياندانغو ونيومانزي وبيديبيدي إضافة إلى العاصمة كامبالا وسط تزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية واستمرار النزاع في البلاد. ومنذ فبراير الماضي نظمت 7 رحلات بالطيران لنقل اللاجئين السودانيين، عاد عبرها نحو 500 لاجئ سوداني إلى السودان. العرب النازحون في دارفور عن أملهم أن يشهد العيد القادم تحقيق الأمن والسلام في السودان وأن ينعم المواطنين خاصة النازحين بالأمان والاستقرار والطمأنينة. وهنا آدم علي حسن عبدالله رئيس سنتر واحد بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالا والناطق الرسمي باسم المعسكر النازحين والأمة السودانية بمناسبة حلول عيد الفداء المبارك. وقال آدم أن النازحين بمعسكر وطاش أمضوا أكثر من 23 عاما في حياة النزوح والتشرد وسط معاناة إنسانية متواصلة وظروف معيشية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى المعسكر من مختلف أنحاء السودان. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: الجهات المسؤولة إدارة محلية نيالا شمال والوكالات الوزارات العاملة في مجال الأمن الإنساني والوكالات العامة لشؤون الإنسانية والوزارات بمستوى الولاية والمنظمات الوطنية وغيرها والأجنبية رؤية لهذه الشرائط الضعيفة بكل المجالات.
0: وحول الوضع الإنساني في معسكر وطاش الذي يأوي نحو 378 ألف أسرة يقيمون في 16 سنتر، أوضح الناطق الرسمي أن المعسكر يواجه احتياجات كبيرة في مجال الإيواء خاصة المشمعات والخيام، مبينا أن كثير من الأسر تعجز عن توفير ما ويحميها من الأمطار والسيول التي تتكرر سنويا إلى جانب المخاطر الصحية وانتشار الأوبئة المصاحبة لموسم الأمطار. وناشد الناطق باسم المعسكر المنظمات الإنسانية والجهات المختصة وكافة المعانين بالتدخل العاجل لتوفير المعينات الإيوائية والغذائية والعلاجية والوقائية، داعيا إلى التحسب المبكر لمواجهة تداعيات فصل الأمطار وحماية الأسر الأكثر هشاشة داخل المعسكر. وأضاف المتحدث الرسمي باسم معسكر وطاش في هذا الخصوص:
5: نتمنى أنه هذا المعسكر معسكر كبير جدا، إن شاء الله يجب إسعافه من كل اتجاهات عاملة في حق العمل الإنساني. لكم التحية والتقدير، شاكر ومقدر على هذه اللقاء.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 10 إصابات جديدة بحمى الضنك في 3 محليات بالولاية خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد الإصابات تراكميا ارتفع بولاية نهر النيل إلى 8452 فيما بلغت الوفيات 15 حالة. وفي شرق السودان أكد مدير الإسعاف المركزي بالإنابة ببورسودان أن الولاية شهدت 5 حوادث سير لمركبات ملاكي على الطريق القومي بين هيا وسنكات خلال الفترة من يوم الوقفة وحتى أول أيام العيد. وأضاف أن الحوادث أسفرت عن وفاة 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بإصابات حرجة وطفيفة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى بورسودان. اشتكى المزارعون بمشروع الغابة الزراعية بالولاية الشمالية من أزمة عطش حادة جراء انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف كامل لعمليات الري. وأشار المزارعون إلى أن الأزمة تسببت في تلف مساحات واسعة من المحاصيل والبساتين وسط أضرار فادحة، مؤكدين أن هذه التداعيات باتت تضرب الإنتاج الزراعي في معظم أنحاء الولاية. قالت قوات الدعم السريع في بيان أن قوات تأسيس دفعت ب 7000 جندي إلى شمال دارفور لحماية الموسم الزراعي، وأكدت القوات استعدادها لحماية الموسم الزراعي الجديدة وعدم التهاون مع المتفلتين. وقالت قادة القوات المكلفة بحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور في تصريحات إعلامية في هذا الخصوص:
6: أي مواطن يا أخوان يعلم حلم اليقين يمشي يزرع زرعة ويرقد على قفا، وأي زول سيد مال بيجي بيتعدى عليه والله يعدوها. نحن القاعدين دي
7: إن شاء الله 2026-27 حماية الزراعة إن شاء الله، وقوة دي 100 عربة كل القوات أكثر من 7000 عسكري إن شاء الله كلها تعب لحماية الزراعة. نحن متنوعين إن شاء الله لقوة حماية المواطنين وحماية الموسم الزراعي إن شاء الله،
8: ونحن من اليوم جاهزين جاهزية تام.
0: الخبر الأخير في النشرة: شهدت أسواق الذهب في السودان تراجعا في الأسعار بالتزامن مع شح السيولة النقدية في البلاد. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب معتصم محمد صالح إن الحبوط الذي شهدته الأسواق يوم الخميس يعزى بصورة أساسية إلى التراجع المفاجئ في البورصة العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة بأكثر من 150 دولار متأثرا بالتصريحات المرتبطة بالتوترات والحرب في الخليج العربي، إضافة إلى تهديدات ترامب لعمان، مما انعكس بصورة مباشرة على حركة وأسعار الذهب عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زياده الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبه والسابانة اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أن القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجة كبيرة يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تأثرا بالحرب دي يعني، واكثر تأثرا بالاسمين ديل يعني النور قبة والسافانا، فكانوا بين رافدين بشكل تام، وبفتكر انهم لغايه الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا جثث اللي كانت موجوده في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومه تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقواتهم وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت أنه أمشي أتعالج الناس، أنا أسأل قرب دارفور يسهلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سهلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود ضربته، لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني احنا بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينا والناس دي اللي يسلموا من دون محاسبة، والله الشيء ده وجعنا شديد، لأننا احنا بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد، في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واغتصبوا النساء. بعد ذاك تاني الآن يجوا بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف، لكن تقول شنو ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم السريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين ان هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني او من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا انه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها اكتر، ليه يعني هم عاوزين السلام وفرحانين انه اي اي اي اي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي او النازل بالاسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبه ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير انهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا اولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وافادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم تبريره بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وبهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من تفضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل، كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعة سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني، وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازنات جديدة في الدولة يعني، يعني أم لمصلحة الجيش الحكومة السودانية يعني؟
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل، وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجع كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة مجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة، والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضم إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
0: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة، وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق هذا الانضمام. يعني هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع، وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
0: طيب. أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
0: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزف قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من انقسامات سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عن ما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: ما الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا، قبل استقلال جنوب السودان. استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان، حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
0: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
1: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في الثلاث سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق أديس أبابا في العام 1972. الحرب الأهلية الثانية في السودان بدأت في العام 1983، وحدثت فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور. الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك

0: أثر غدا كان يكون عنده أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم المعركة العسكرية.
1: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم بي يعني أول إنه فقدتوا أنتوا قوة مدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدرت تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
0: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراق للمؤسسة العسكرية وحكم للسودان ل30 عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
2: لكن هذا الأمر لم ينجح إلى الآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
0: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
1: متى نشهد النتيجة دي أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني وداخلين على السنة الرابعة؟
0: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل، ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن، ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
2: أستاذ خالد، لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا، الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون، أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني، ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم يعني تحت حكم الجيش السوداني؟
0: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانا للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل السافانا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وإنه هو تم

0: منحوا أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا، يعني الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره. طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب، يعني هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. نعم. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
1: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصروا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب. يعني فهل انتم كجماعات مدنية هل عندكم دور في متابعة الناس دي او متابعة حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادلة؟
0: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناح وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا. يعني التجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني، حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
2: يعني من هذا الحديث، يعني وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك، وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقول الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنكا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: اوريكم اقول لكم خلي بالكم
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك اعبر وصل صوتك مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى. فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق. فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة انا ما كلنا واحد سودانيين. لكن والله لان القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زادوا احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين وين قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع. يعني الوضع زادته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة أنا أصلا عايز أوصل لك لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه رقبة بحل مشكلة ولسه فن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا. لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم أوصل لك الرسالة دي وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف احنا ذاتنا عايشين كيف عايشين كيف وبرنامجنا كيف زادوا ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان يكون الوضع واحد ومن الشرق للشمال يكون واحد ومن الجنوب. أنا هذا علينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. نحن بالمناسبة تعبانين والله والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخ والله في ترجم بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم ونتمنى يا أخي السلام عين من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة لو بقى نرقبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى نحن لازم نستسامح لازم نستسامح.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يا موصلني زرات وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كوب بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعض يا زول،
3: وهسه بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفه دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد حسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاع. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5/2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات استفهام؟
1: زادت هذه المشكلة تعقيداً باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية.
2: هل عندكم دور في متابعة الناس دي أو متابعة حقوق الناس دي؟
0: مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شهدت الساحة السودانية في الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومثيرة للقلق، تمثلت في سلسلة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع وانضمام عدد من قادتها إلى الجيش السوداني. يأتي ذلك فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تقبض على وتعتقل من يرتكب جرما في حق المدنيين، لكن التسجيلات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن بعضهم تم بالفعل الإفراج عنه بل عاد إلى القتال مجددا. هذه الانشقاقات التي تأتي في غضم صراع محتدم لا يثير تساؤلات حول مستقبل قوات الدعم السريع فقط، بل تلقي بظلالها أيضا على المشهد السياسي والأمني في البلاد، خاصة مع وجود اتهامات خطيرة بالضلوع في جرائم إبادة واغتصاب مقامة ضد بعض القادة المنشقين. زميلتي ندى قامت بالبحث في هذا الموضوع وعادت بعدد كبير من النتائج. ندى، كيف هو الوضع بالنسبة للدعم السريع بعد هذه الانشقاقات على الأرض؟
2: عماد، الحديث يعني عن أنه في فعلا في ضعف في قوات الدعم السريع وفي انشقاقات أكثر داخل قوات الدعم السريع، رغم أنه بيتكلموا عن أن الأعداد كبيرة، لكن الحكومة السودانية أعتقد أنه في الفترة الأخيرة يعني صبت الانشقاقات دي في مصلحتها وقدرت تسيطر على مناطق أوسع في كردفان ولصالحها. واعتقد انه ده كله بسبب زيارات الانشقاقات او ضعف الاداري في الدعم السريع.
0: طيب ندى، من هي ابرز الاسماء التي طرحت على الساحه مؤخرا مع هذه الانشقاقات؟
2: يعني من ابرز الاسماء اسمين برزوا منهم النور قبه والسابانا اللي هو،
0: وهؤلاء انشقوا بالقوات الخاصة بهم أم انفصلوا وحدهم؟
2: أنه القبة بيقال أنه جاب قوات قتالية كبيرة جدا، رغم أنه انضرب جزء منها في الطريق للوصول يعني للمناطق.
0: قوات الدعم السريع هي التي قصفته.
2: نعم. لكن بيعتقد أنه قواته كبيرة جدا وكانت عندها وزن في قوات الدعم السريع يعني. وخاصة في مناطق كردفان يعني.
0: طيب ندى، أنت استطلعت آراء بعض المواطنين السودانيين حول هذه الانشقاقات؟
2: خلينا عماد نرجع انه الموضوع ده صار ضجه كبيره يعني في جوا السودان وخارج السودان وفي معسكرات النازحين بشكل خاص. ولما اتكلم عن معسكرات النازحين بقصد الناس النازحين من مناطق زي دارفور الاكثر تاثرا بالحرب دي يعني، واكثر تاثرا بالاسمين ديل يعني النور قبه والسافانا، فكانوا بين رافدين بشكل تام، وبفتكر انهم لغاية الان يعني في استطلاعات يعني وصلتنا انهم حتى الان بيتذكروا الجثث اللي كانت موجودة في الشوارع وما قدروا حتى يعني يدفنوا اخوانهم او اسرهم. فكيف انه الحكومة تحفي عنهم من غير ما هم يطلب منهم هم العفو يعني.
0: طيب نستمع الى بعض هذه الشهادات التي وردتك.
3: القوة المتمردة تخضع لجبروت أو قوة الطرف الآخر المقاتل ضده، لكن استسلامات هذه القيادات أو بزريعة ما يسمى بالاندمام أو ذهابه إلى أمدرمان أو خرطوم أمر غير مقبول، وظهورهم بقوات وسط مدينة الخرطوم التي أصبحت آمنة بعد استرداد الجيش وطرد هؤلاء الميليشيا إلى خارج هذه الولاية. بجد الأمر في سياق الحالي غير مقبول، لكن لا ندري ما ستؤول إليه الأمور ما بعد انتصار الجيش بصورة واضحة.
4: طلبت إنه أمشي أتعالج، الناس أنا أسأل قرب دارفور يسحلوا لي مسألة بتاع العلاج، لكن ما سحلوا لي مسألة العلاج. الآن يعني عندي مشاكل في الظهر في العمود، ضربت لكن خلاص نعم شنو ما في هيلة. والله صراحة يعني بعد الشيء اللي حصل لنا بالأخص في الجيلينة والناس دي يجوا يسلموا من دون محاسبة، الله الشيء ده وجعنا شديد، لأننا نحن بيوتنا اتحرقت واتدمرت طلعنا تشهد كداري، مشينا وصلنا تشهد في الطريق الزبونة دقونا، يعني المجرمين ديل أكلوا ونحبوا بيوتنا واختصبوا النساء. بعدك تاني الآن يجي بدون محاسبة، والله شيء ده أوجعنا وأقهرنا صراحة، يعني شيء والله ما بتوصف. لكن تقول شنو؟ ما بيدنا هنا.
0: طيب ندى، هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يعني تحدثت معهم ولكنهم خشية على أنفسهم أو على عائلتهم خافوا من الحديث بشكل يعني منفتح معك، حدثينا عن ما أهم ما جاء في هذه الحوارات.
2: يعني أنا تكلمت مع ناشطين من معسكرات موجودة في مناطق الدعم الزريع، وكمان ناشطين في معسكرات موجودة في جنوب في غرب السودان، في الحدود بين السودان وتشاد، وفي تشاد وفي أوغندا. فالناشطين يعني كلهم يتكلموا يا عماد عن إنه الحرب دي كان مفروض تقيف من زمان 3 سنين، يعني ليه استمرت الآن وليه الجيش يضع الآن يخوت يده مع ناس.
0: النقطة دي مهمة، هو يعني تأثير انضمام الشخصيات دي اللي هم شايفين إن هم عملوا جرائم يعني بالأمس، واليوم هم جزء من الجيش السوداني، يعني
2: وكمان يقابلوا بترحيب من الجيش السوداني أو من الحكومة السودانية بشكل عام. فهم بيفتكروا إنه دي يعني في قصة، في حاجة هم ما فاهمينها أكتر، اللي يعني هم عاوزين السلام وفرحانين إنه أي اتفاقات تصل للسلام، لكن رافضين تماما لوجود القوات دي أو الناس ذيل بالأسماء
0: كجزء من الجيش،
2: كجزء من الجيش من غير محاسبة ومن غير انضمامهم للجيش، من غير يعني من غير إنهم يكونوا جزء كامل من الجيش، لكن يتحاسبوا أولا يعني.
0: نعم ندى، شكرا جزيلا جدا على وقتك وإفادتك وكل هذه الشهادات. وللحديث بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الأمر، انشقاقات كبيرة تحدث في قيادات قوات الدعم السريع، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ خالد عمر يوسف القيادي بتحالف الحرية والتغيير. أستاذ خالد، يعني كيف تنظر إلى هذه الانشقاقات والتي جاءت متسارعة بشكل يعني يثير التساؤل؟
1: أعتقد بأنه هذه الظاهرة هي لحد كبير أثبتت أن الذرائع التي كان يتذرع بها مناصري استمرار الحرب في رفضهم للحلول السلمية قد سقطت جميعها، إذ أن رفض الحلول السلمية كان يتم التبرير بأن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور لا يمكن التسامح معها ولا يمكن الجلوس مع من ارتكبوها. والآن نحن نرى أن القادة الميدانيين الرئيسيين الذين أشرفوا على هذه الانتهاكات في الجزيرة وفي الخرطوم وفي الفاشير وفي كردفان ينضمون لصفوف الجيش مقابل عوائد مالية ومقابل مكافآت ومقابل رتب عليا تمنح لهم، وبالتالي يبدو أن كل التذرع برفض الحلول السلمية بسبب الجرائم كان غير صحيح، والصحيح هو أن هنالك مشروع سلطوي يريد أن ينصب البرهان رئيسا للسودان كيفما اتفق، وهذا المشروع لا مانع من أن يتم احتضان من أجرموا في حق الشعب السوداني دون حسابهم ودون حتى اعتذارهم للشعب السوداني.
0: هذا سؤالي يا أستاذ خالد، السؤال الأهم ربما في هذا الموقف، يعني كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام؟ يعني سمعنا عن النور قبة، سمعنا عن الكثير يعني من القادة الآخرين والذين يبدو أن الجيش السوداني رحب بانضمامهم إليه، ورغم ذلك هم متهمين عند البعض بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كيف يمكن أن يقبل الجيش السوداني بانضمام هؤلاء وهذه الحركة المتسارعة بهذا القبول، يعني حتى لا يوجد وقت للتفكير في هذه الأسماء؟
1: الحقيقة التي حاول البعض إخفاءها في خلال هذه الحرب ومحو التاريخ والذاكرة السودانية عن جذور وجود أزمة انتشار الجيوش الموازية والميليشيات والسلاح المنتشر في كل السودان، هو أن مصدر هذه الأزمة ابتداءً هو المؤسسة العسكرية، من توضلت بذكرهم بما فيهم قوات الدعم السريع نفسها ككل كقوات هي منتج من منتجات المؤسسة العسكرية. البعض يحاول أن يكتب تاريخ جديد للسودان بدأ يوم 15 أبريل 2023، ويحاول أن يمسح التاريخ الذي سبق ذلك لكي يصيغ رواية تمنح هذه الحرب مشروعية. هذه الرواية الآن سقطت كليا وعادت الحقيقة عارية كما هي. كل هؤلاء الجماعات المسلحة والجيوش الموازية والميليشيات أنتجتها المؤسسة العسكرية من قبل من أجل أن تواجه بها الحركات المسلحة في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان. قامت بتسليحها، قامت بتدريبها، قامت بتقنين وجودها، قامت بإعطاء مطلق الحرية في أن تقوم بالجرائم والانتهاكات. حتى شهد السودان العبادة الجماعية في 2013 بإشراف ذات الجيش يعني، وعبر جماعات سلحها الجيش وبقيادة البرهان نفسه. البرهان في وقتها هو قضى غالب حياته العسكرية في دارفور يعني. وبالتالي المحاولة للي عنق التاريخ والحقيقة في السودان بتصوير أن هنالك جزء نظيف من المؤسسة العسكرية وجزء مجرم من المؤسسة العسكرية، هذا غير صحيح. المؤسسة العسكرية بالتشوهات التي أصابتها والاختراقات السياسية التي حدثت لها ظلت تنتج الجرائم في حق شعوب السودان المختلفة.
2: نعم أستاذ خالد، لو رجعنا لطيب للانشقاقات دي يعني، هي المصلحة منه للدعم السريع الآن وانفصال يعني موازرات جديدة في الدولة يعني، يعني عمل مصلحة الجيش والحكومة السودانية يعني.
1: مصلحة الشعب السوداني هي أن تنتهي هذه الحرب، هذه هي مصلحة الشعب السوداني، يجب أن تنتهي هذه الحرب. ومنذ أن بدأت هذه الحرب ظلت طرفيها يراهنان على الحلول العسكرية وعلى الانتصار العسكري الكامل والشامل. وبعد أكثر من 3 سنوات سقطت أكذوبة أن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة. من يحاولون الآن أن يضعون هذه الانشقاقات في سياق أنها سترجع كف الطرف من الأطراف وتمنح النصر العسكري ولو بعد حين، هم يحاولون إطالة أمد الأزمة ومحاولة تجربة المجرب مرة أخرى يعني. ظل يعني منذ أن بدأت الحرب ظلت الوعود بأن هذه الحرب ستنتهي في أسبوع، هذه الحرب ستنتهي في أسبوعين، هذه الحرب ستنتهي في العيد القادم، هذه الحرب ستنتهي مع بداية السنة الجديدة. والآن سيقولون أن هذه الحرب في طريقها إلى النهاية لأن هنالك قادة من هذا الطرف ينضموا إلى الطرف الآخر يعني. وهذا أمر يطيل معاناة الشعب السوداني، ووضع هذه القضية في هذا السياق في سياق الترويج لنصر طرف، هذا يضر مباشرة بالشعب السوداني ويطيل أمد معاناته ولجوءه ونزوحه وعذابه نتائج هذه الحرب.
0: أستاذ خالد، هناك بعض الآراء التي ظهرت على مواقع التواصل يعني مفادها أن هذا التحالف أو يعني قبول الجيش السوداني بدخول هؤلاء القادة المنفصلين عن الدعم السريع هو في الأساس موجه لقادة الحركات المسلحة، لأن يبدو أن بحسب التحليل يعني أن الجيش السوداني يخشى من قادة الجماعات المسلحة بأكثر مما يخشى من الدعم السريع، وهذا هو السبب الذي يعني جعل بحسب ما يقال هناك اتصالات سرية مع هؤلاء القادة. وما نراه الآن هو المشهد الأخير في هذا الاتفاق، هذا الانضمام يعني. هل يعني ذلك بالفعل أن الجيش يخشى من شخصيات كبيرة مثل جبريل أو حتى قادة يعني دارفور بأكثر مما يخشى من الدعم السريع ولذلك وافق على هذا الانضمام؟
1: هذا يعيدنا إلى السؤال، كيف نتجت ابتداء الجماعات المسلحة في السودان؟ فلنتأمل فقط آخر 13 سنة في تاريخ السودان. في العام 2003 حركات المسلحة في دارفور بقيادة عبد الواحد ومني وخليل بدأوا عمليات مسلحة بمطالب سياسية، استندوا في التجيش على مجموعات بعينة في دارفور، مجموعات قبلية بعينة في دارفور. فماذا فعل الجيش السوداني في مواجهة هذه المطالب السياسية المسلحة التي رفعتها الحركات آنذاك؟ قام الجيش بتسليح قبائل أخرى، القبائل العربية في دارفور، وأنشأ منها تكوينات مختلفة، الجنجويد، حرس الحدود، انتهاء بتكوين قوات الدعم السريع. وظل يعتمد على إثارة التناقضات القبلية ما بين هذه المجموعات وتلك المجموعات. وعندما كبر الدعم السريع وتمدد الدعم السريع وشبت الحرب ما بين الجيش والدعم السريع، قام الجيش بالعودة إلى الحركات المسلحة وتسليحها بدعوى أن هنالك حرب طابع قبلي مع المجموعات العربية التي يعبر عنها الدعم السريع. والآن
0: طيب. أستاذ خالد،
1: إلى ذات المعادلة الأولى واردة، لأن هذه الصنعة ظلت صنعة المؤسسة العسكرية في السودان، التلاعب بتناقضات القبلية وتسليح الجميع ضد الجميع بغرض الحفاظ على السلطة عبر تقسيم المجتمعات السودانية وضربها ببعضها البعض.
0: طيب، ألا يمثل انضمام مثل هذه الشخصيات التي يعني يحيطها الكثير من المشاكل للجيش السوداني أزمة مستقبلية؟ يعني كيف يمكن أن يؤثر دخول هؤلاء الأشخاص بقواتهم طبعا العسكرية إلى الجيش؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك مستقبلا على الجيش السوداني؟
1: هذا هو ما يميز بين طريقين. الطريق الذي نطرحه نحن هو طريق أن تتوقف الحرب الآن، تدخل الأطراف السودانية جميعها في تفاوض حقيقي من أجل أن يؤدي إلى جيش واحد مهني وقومي ومحترف لا وجود فيه للحركة الإسلامية، ولا توجد جيوش موازية له، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد. وطريق ثاني يستمر في إنتاج هذه الألاعيب بأن يخلق الجماعات المسلحة، يسلحها ضد بعضها البعض، وبالتالي تتفاقم الأزمة وتتراكم وتتزايد في السودان. هذا الطريق كان مطروح قبل اندلاع الحرب، حينما طرحناه عبر العملية السياسية والاتفاق الإطاري، كنا قريبين جدا جدا من التوصل إلى اتفاق بموجب تبدأ عملية دمج لكل الجيوش والجماعات الموازية تقود إلى جيش واحد مهني ويقوم في زمان معلوم في السودان بدون أن تنزل قطرة دم واحدة. أشعلت الحركة الإسلامية الحرب، وظل دعاة الحرب يروجون لأنهم سيقومون بدمج الجماعات المسلحة بالقوة وسيقودون للوصول إلى جيش واحد بالقوة. النتيجة الآن أن المشكلة التي كان يمثلها وجود جيش موازي واحد تضاعف عبر الحرب. الجيش لوحده أنتج عشرات الجماعات المسلحة في شرق السودان وفي غرب السودان وفي وسط السودان وفي شمال السودان، والدعم السريع نفسه تمدد وسلح مجموعات قبلية وزادت إمكانياته وقدراته، وبالتالي تفاقمت المشكلة بالحرب ولم تحل.
2: أستاذ خالد،
1: الآن يعيدنا هذا الأمر إلى ذات المسار، التكرار التجارب السابقة وتوقع نتائج مختلفة خاطئ. علينا أن نغير هذا الاتجاه ونذهب في عملية سلام حقيقية توقف نزيف الدم الآن، وتبدأ عملية بناء جيش واحد مهني وقومي دون استخدام تكتيكات الماضي التي نعيش نتائجها الآن.
2: نعم، لكن أستاذ خالد، يعني فعليا الدعم السريع بيسيطر على دارفور كلها وجزء من كردفان، يعني أكثر من ثلث السودان الآن إذا سقط النيل الأزرق. هل ده ممكن زيادة الانشقاقات دي وتغير الموازنات اللي هي حقيقة حاصلة في الأرض، هل ممكن يغير وضع السودان لحكم إداري زي ما بيحصل في ليبيا الآن؟ يعني
1: لذلك نحن نقول بأنه يجب أن تكون عملية السلام مترابطة مع بعضها البعض وليست في جزر منعزلة. إذا صار الحديث فقط عن وقف إطلاق نار دون عملية سياسية ترافق وقف إطلاق النار تضمن وحدة البلاد ووحدة مؤسساتها، سيقود وقف إطلاق النار إلى تجميد الأوضاع على ما هو عليه والآن، وتعميق حالة انقسام الأمر الواقع التي يعيش السودان الآن. الآن السودان به انقسام أمر واقع، تتجاذب سلطتين، السلطتين بيحكموا أطراف واسعة في السودان وبيبسطوا سيطرتهم عليها، وبالتالي إذا ما تم تجميد القتال فقط بدون إيجاد الحل المستدام، هذا الأمر سيقود إلى خلق حالة انقسام دائم يصعب العودة عنها مرة أخرى. لذلك نطرح أن تكون هناك هدنة فورية الآن غير مشروطة.
2: لكن يا أستاذ خالد، أنت ما جاوبت على سؤالي، يعني مزيد من الانقسامات، سلطتين، البلد مقسومة بين يعني بين سلطتين الآن، هل فعلا قد يقود السودان لحكومة إدارية منفصلة؟ وفعلا بدت يعني الدعم السريع أثبت، الآن بيتكلم عن امتحاد شهادة منفصلة يعني مختلفة عما بيحصل في الخرطوم، فهل مزيد من الانقسامات دي الأمر الواقع الآن الحاصل في وضع السودان، يعني هل هيقودنا لانفصال إداري شبيه للي بيحصل في ليبيا مثلا؟
1: ما الإجابة نعم. أنا قلت لك إنه الوضع الحالي به انقسام أمر واقع. انقسام الأمر الواقع ده ناتج عن الحرب ابتداء، الحرب هي اللي أنتجت الوضع ده. قبل أن تندلع الحرب كان السودان موحدا، عقب أن اندلعت الحرب بعد 3 سنوات الآن السودان به انقسام أمر واقع. كيف يستعيد السودان وحدته؟ ليس بتجميد القتال فقط، ولكن بإيجاد حل مستدام. هذا الحل المستدام يعيد وحدة السودان ويعالج الإشكاليات التي أدت لاندلاع الحرب ابتداء. هذه التجربة مر بها السودان من قبل، كان السودان البلد الأكبر في إفريقيا، قبل استقلال جنوب السودان. استمرت الحرب في جنوب السودان لفترات طويلة أدت لانقسام أمر واقع في جنوب السودان، حتى جاء اتفاق 2005 وذهب إلى تقرير مصير، اختار فيه شعب جنوب السودان الاستقلال عن السودان يعني. والآن إذا ما استمرت الحرب فسيتم تقسيم السودان مرة أخرى، ولكنه التقسيم سيقود إلى تشظي، لأنه لا شرق السودان ولا غرب السودان الإداريين الحاليين هم متجانسين، بل إنهم بهم عدد من عوامل الانفجار الداخلي، وعليه إذا استمرت الحرب لفترة قادمة لن تقود لنصر طرف، ولكنها ستقود إلى تقسيم يقود إلى تشظي السودان.
0: أستاذ خالد، تحالف تأسيس كما نعلم هو قائم بشكل أساسي على وجود قوات الدعم السريع ويعني إحكامها لقبضتها على الكثير من المناطق. الآن هذا التحالف، تحالف تأسيس، يعني يواجه انشقاقات في القوى العسكرية التي يعني تدعمه أو التي هو أساسا قائم على وجوده قائم عليها. كيف يمكن أن يؤثر هذه يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الانشقاقات في قوات الدعم السريع على كيان تحالف تأسيس؟
1: كما ذكرت لك، أنا لا أعتقد بأنه مهما حدثت من تحولات يعني ميدانية أو سياسية فأنها لن تؤدي إلى إنهاء الحرب عبر إخضاع طرف لبندقية الطرف الآخر. هذا الأمر واضح من مسار الحرب في الثلاث سنوات الماضية، وهو واضح من تاريخ السودان الطويل يعني، لأنه هذه ليست أول حرب أهلية تحدث في السودان. الحرب الأهلية الأولى في السودان حدثت في العام 55، استمرت لمدة 18 عاما حتى انتهت عبر اتفاق

0: فيها تحولات ميدانية وسياسية كبيرة داخلية وخارجية، ولكن استمرت من العام 83 لم تنتهي إلا في العام 2005 عبر اتفاق سياسي بعد 22 سنة من القتال. وهذا هو أيضا ما حصل في دارفور، الحرب التي اندلعت في دارفور، حرب الأهلية الثالثة دعنا نسميها، اندلعت في العام 2003 ولم تنتهي إلا بحل سياسي في العام 2020 بعد 17 عام. فلما نعيد تجريب المجرب ونظن بأنه ستكون هنالك نتائج مختلفة؟ هذه التحولات قد يكون عندها أثر اليوم، قد يكون عندها أثر غدا، قد يكون عندها أثر في المدى القصير، ولكن في المدى الطويل لا حل عسكري لأزمات السودان، والطريق الأقصر لحقن الدماء ولحل مشاكل السودان هو الحلول السلمية التفاوضية وليس استمرار القتال والظن بأن هنالك طرف يمكن أن يحسم معركة عسكرية.
1: أستاذ خالد، طيب هل يعني في كلام بيتكلم بي يعني أول إنه فقدتوا أنتوا قوة بدنية سلطتكم على حساب الجيش يعني أو القوة العسكرية، فهل ده فعلا حقيقة يعني؟ لدليل إنه كل الاتفاقيات الفاتت ما قدر تصل لأي اتفاق في تغيير الواقع الحقيقي يعني الحاصل في البلد يعني.
0: نحن لا نبحث عن سلطة، نحن نبحث عن تغيير، والتغيير الذي نعمل من أجله هو تغيير غير سهل لأنه يواجه ميراث طويل من عقود الحكم العسكري في السودان. المؤسسة العسكرية السودان استقل قبل 70 عام، منها ما يفوق 55 عام حكمت المؤسسة العسكرية في السودان، وبالتالي المؤسسة العسكرية حكمت السودان في غالب عمره القصير يعني. ونتاج حكم المؤسسة العسكرية هو ما نعيشه الآن بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة السياسية في السودان. السودان الآن من أفقر دول العالم، السودان الآن محطم، السودان الآن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. وازدادت هذه المشكلة تعقيدا باختراق الحركة الإسلامية للمؤسسة العسكرية، الحركة الإسلامية جناح الأخوان المسلمين أو فرع الأخوان المسلمين في السودان، اختراقه للمؤسسة العسكرية وحكمه للسودان لثلاثين عام، الدولة الوحيدة التي استطاعت هذه الجماعة أن تحكم لهذه الفترة. وبالتالي نحن نعيش حصاد تاريخنا الآن، عقود حكم متطاول والحكم العسكري، اختطاف جماعة الأخوان المسلمين للمؤسسة العسكرية في السودان، هذا هو النتائج. نحن كقوة مدنية نسعى لإحداث قطيعة مع هذا التاريخ، يعني نسعى لأن ينتهي الحكم العسكري ويكون هنالك انتقال مدني ديمقراطي.
2: لكن هذا الأمر لم ينجح للآن يا أستاذ خالد، هذا أمر فشل.
0: لا تستطيع أن تقول فشل، ما أنا كما ذكرت لك هي معركة من أجل التغيير، معركة من أجل التغيير دي بيكون فيها لحظات صعود ولحظات هبوط. يعني الآن السودان يشهد حصاد الحكم العسكري الذي استمر لأكثر من 5 عقود، هذه هي النتيجة.
1: متى نشهد النتيجة دي يا أستاذ خالد يعني؟ متى نشهد نتيجة التغيير ده يعني 3 سنين الآن من الحرب يعني وداخلين على السنة الرابعة؟
0: لا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بأنه بما يمكن أن يحدث في المستقبل. نستطيع أن نعمل ونحن نعمل من أجل أن نشهد هذه النتيجة في القريب العاجل، لأنه فعلا شعب السودان لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها ولا يحتمل هذه المعاناة التي يمر بها. نحن نقول بأن استمرار هذه الحرب هو الذي سيقود لإطالة أمد المعاناة، وبالتالي يجب أن تتوقف الآن، ولكي تتوقف نعمل داخل السودان بين القوى الوطنية المختلفة من أجل أن يكون لديها عمل يضغط على طرفين.
2: أستاذ خالد لدينا الآن حلقة مفرغة ندور فيها الآن. هناك شخصيات مثل سافانا وأبو لولو، أنت كتبت يعني أكثر من بوست عن التسريب الصوتي الذي خرج قبل أيام للسافانا الذي كان يعتقد أنه مقبوض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب وأفرج عنه وتباهى بأنه يحصل على أموال هؤلاء الأشخاص يفترض أنهم سينضمون أو بعضهم، ليس سافانا على وجه التحديد، ولكن شخصيات أخرى ستنضم للجيش السوداني ويبدو أنها ستحصل على نوع من الحصانة، في حين أن أصحاب المظالم أو أهالي من قتلوا أو تم اغتصابهم أو تم الاستيلاء على ممتلكاتهم يبدو أنهم سيواجهون يعني حائط مسدود في النهاية. كيف يمكنهم أن يلاحقوا هؤلاء القادة والذين كانت مهمة متابعتهم ويعني السعي خلفهم وهم في الدعم السريع أسهل بكثير من كونهم سيلاحقون وهم

0: يعني تحت حكم الجيش السوداني.
1: لذلك الحكم العسكري لن يقود إلى محاسبة أو عدالة، يقود لحصانة للأطراف التي أجرمت يعني. ولكن على ذكر التسجيل، هذا التسجيل يحطم وينسف كل الأكاذيب التي أحاطت بسرديات الحرب في السودان يعني. ففي التسجيل أسابنا أولا لم يخضع للدولة إطلاقا ولا للجيش، على العكس تماما يعني، هو لا يحترم الدولة ولا يحترم الجيش. في التسجيل ذكر أنه الوفد الحكومة التي يعبر عنها الجيش وصفهم بأنهم شحادين، وأنه هو تم منحه أموال بواسطة جهات خارجية أكثر مما منح للجيش نفسه، لأن الجهات الخارجية تقيمه أكثر مما يقيم الجيش. هذا هو نظرته للجيش. أي السيادة التي يتحدثون عنها، أي سيادة هنا الأمن القومي الذي يتحدثون عنه، أي أمن قومي هنا يعني، الحقيقة أن أحداث الأيام الماضية أسقطت كل الأكاذيب التي أحاطت هذه الحرب من أجل تصويرها كحرب بين جيش يعبر عن الدولة وجماعات خارجة وغيره. طبعا أطاحت بهذه الأكاذيب يعني. هذه حرب إجرام مكتمل، ليست لحفظ كرامة السودان، ليست لحفظ كرامة أهله، ليست لحفظ سيادة البلاد. هذه حرب من أجل السلطة، لكي يعود النظام البائد، نظام الحركة الإسلامية، إلى الهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد مرة أخرى، وليصفي ثورة ديسمبر المجيدة، ولينتقم من الشعب السوداني الذي رفض حكم الإسلاميين والعسكر. هذه هي حقيقة هذه الحرب التي كشفتها أحداث الأيام الماضية.
2: أستاذ خالد، يعني نحن عملنا استطلاعات جاتنا من معسكرات من جوا السودان، برا السودان، في تشاد وفي أوغندا، والناس بيتكلم انهم رافضين تماما، حابين السلام وانهم يصروا للسلام، لكن رافضين دخول الجماعات دي من غير يعني عقاب يعني. فهل انتم كجماعات مدنيه هل عندكم دور في متابعه الناس دي او متابعه حقوق الناس دي يعني عشان يصلوا يعني لمحاكمات عادله؟
1: أكيد نحن في خطابنا وفي عملنا وبالتجربة حقيقة ظلنا نقول بأن لا سلام مستدام بلا عدالة. إذا أسقطت قضية العدالة كليا لا يمكن أن تصل إلى سلام مستدام. نحن ندرك أيضا بأن إقرار العدالة بشكلها المثالي ستواجه عقبات عديدة، ولكن هذا ليس مبررا لإخفاله بالكامل. هنالك نماذج عديدة لدول خرجت من فترة صراع دامية وحدث فيها انتقال، في خلال الانتقال تم كشف الجرائم وتم محاسبة الجناة وتم إقرار آليات والضمانات بأن لا تعود هذه الجرائم مرة أخرى، وتم إنصاف الضحايا يعني. والتجارب دي موجودة في قارتنا، موجودة في منطقتنا، موجودة في بلاد السودان نفسها. عليه نحن ما نطرحه هو مشروع سلام يقوم على أساس الحوار، يربط بين قضية السلام وقضية العدالة وقضية الانتقال المدني، حتى تكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
0: يعني من هذا الحديث يعني، وهذه الحروب التي استمرت في السودان على مدى هذه السنوات الطويلة دون أن تصل إلى نتائج ترضي الشعب السوداني، تؤكد المقولة التاريخية الشهيرة أنه تعلمنا من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ. أستاذ خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف صمود، أشكرك شكرا جزيلا جدا على وقتك، وتشرفنا بوجودك معنا. مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج السودان الآن بلس. شكرا جزيلا.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كوب بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام ومبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية جوزيف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى. وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كلها قامت في بعض يا زول،
3: بس بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا اخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتوائه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيسي اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقول لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5/2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة،
1: هل التهميش كان ممنهج يعني؟ كان مخطط له؟
0: الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا. ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي، الكائن الوحيد والضعيف المسكين ده. التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت.
1: في الحروب لا تقتل الأرواح فقط، أحيانا يقتل التاريخ نفسه. صور تختفي، وثائق تحرق، أصوات تضيع، وشعوب كاملة تهدد ذاكرتها. اليوم نفتح صفحة مؤلمة ومهمة من ذاكرات السودان، وضيفتنا سامية الجلابي التي واجهت السرقات والتنكيل في عهد عمر البشير، وخاضت معركة طويلة لتوثيق تاريخ السودان عبر مشروع سودابيديا، قبل أن تتعرض ملفاتها وأرشيفها للضياع والدمار وسط فوضى الحرب بين البرهان وحمدتي. مرحبا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، وأهلا بك سامية.
0: مرحبا حمزة، وشكرا على هذه يعني السانحة الجميلة جدا، يعني كوني أكون ضيفة على دي دبليو الرائدة يعني في توثيق المواقف وتوثيق القضايا الإنسانية جميعا. فشكرا لك على اختيارك لسودابيديا ولموضوع حساس بهذا الشكل، يعني كثير من الدول بتعاني منه في الوقت الحالي خصوصا السودان.
1: أهلا بك سامية. بداية سامية، خلينا نحكي الخطر، هل فعلا ذاكرت السودان في خطر حاليا؟
0: حقيقي ذاكرت السودان في خطر منذ الأزل يعني. وخليني أبدأ لك يعني من أنه أنا حقيقي يعني أول ما شعرت إنه الموضوع ده فيه خطورة على على على ذاكرة السودان بدأت التوثيق. يعني هي ما كانت كانت تراكمات طويلة، مش الآن فقط في خضم الحرب. وكانت الصدمة الحقيقية لي أثناء البحث في الوثائق عن يعني أثناء مشروعي التوثيقي سودابيديا، بديت أشوف إنه في حاجات صغيرة بتضيع، يعني صور العائلات، التسجيلات بتاعت الأغاني مثلا القديمة، الرسائل بتاعت الناس العادية، الإرشيف بتاع الصحف، الحكايات بتاعت الجدات في البيوت. فحسيت إنه السودان حقيقي على مر العصور والأزمان ما قاعد يخسر يعني ما قاعد يخسر المباني فقط ولا الأرواح فقط، ولكن قاعد يخسر ذاكرته اليومية. والذاكرة اليومية هي كما تعرف يعني يا صديقي إنها هي اللي بتصنع روح الشعوب.
1: طب أنت برأيك مين اللي استهدف ذاكرة السودان أو ذاكرة الشعب السوداني؟
0: والله كل هو نحن ما نقدر نقول إنه مين اللي استهدف ذاكرة السودان بقدر ما نقدر نقول إنه تم تهميش ذاكرة السودان.
1: أوكي.
0: لم يتم الاعتناء بها بالشكل الكافي، فبالتالي إنك أنت تهمش شيء فكأنما قتلته يعني أو كأنما وأدته.
1: لكن هل التهميش كان ممنهج يعني؟ كان مخطط له؟ أم هو جاء بالصدفة بسبب الأحداث والظروف والكوارث اللي حلت في البلاد؟
0: والله هو طبعا أكيد بيكون مخطط له، لأنه في خوف من الأرشيف. يعني دايما الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا، عشان ما يتم التلاعب بها لاحقا. يعني كل ما تم التلاعب بالتواريخ أو بالأحداث داخل التواريخ، كل ما كان من السهل لهذه الحكومات إن هي تتلاعب في الوقت الحالي بما حدث، وممكن يعني تسرد سردية مختلفة غير السردية اللي حصلت يعني في السابق.
1: سامية، يعني أكثر خسارة أرشيفية في السودان آلمتك شخصيا، يعني آلمت حتى مشاعرك وإحساسك تجاه البلد، شو أكبر خسارة أرشيفية بتحسيها واجهتيها أثناء عملك في موضوع الأرشيف والتوثيق؟
0: في الحقيقة ضياع المواد المرتبطة بحياة الناس، حياة الناس العاديين، ما الشخصيات الرسمية، يعني التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت، الفنانين، المهاجرين، الطلاب، الناس الذين لم تكتب أسماءهم في الكتب أصلا. فأنا شايفة إنه الخسارة والخسارة اللي آلمتني أنا شخصيا يعني أثناء توثيقي لسيرة ذاتية مهمة جدا كانت لأول مذيعة سودانية اسمها خديجة صفوت. فبحثت في الأرشيف السوداني، هي أول مذيعة في الإذاعة السودانية،
1: السودانية.
0: فمفروض أيوة، فمفروض على الأقل يكون في لها تسجيل صوتي واحد. لا يوجد تسجيل صوتي
1: هل وجدت تسجيل ليها ولا لا يوجد أصلا؟
0: إلى الآن. أنا أبحث، قدرت إنه أتواصل مع بنتها عايشة في العراق، قدرت أتواصلت معاها يعني بحيث إنها تمدني على الأقل بالصور الموجودة عندها في البيت، لأنه في صورة وحيدة موجودة في في في في الإنترنت كامل لهذه المذيعة الأولى اللي هي من الرائدات. وزي هذه القصص، قصص كثيرة جدا جدا بتلاقيني يوميا إنه نسمع باسم معين إنه يكون من الأوائل أو من الرواد، ولكن عندما نبحث عنه نجد مثلا حاجة وثيقة بسيطة، شيء يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني إنه كأنما تحس إنه في خداع. هل الأشخاص دي الحقيقيين ولا لا؟ تقعد تفكر كده بينك وبين نفسك، هل الناس دي الحقيقيين فعلا ولا دي بطولات الشعب، يعني الشعب السوداني بيصنعها؟ لا، هي ما بطولات الشعب السوداني بيصنعها، للأسف للأسف هي يعني حقائق موجودة، ولكن لم يتم توثيقها بالشكل الاحترافي. يعني يا إما مواد تأكلتها الرطوبة موجودة في كان
1: هنيجي على موضوع كيفية
0: يعني.
1: كيفية حفظ الأرشيف والتوثيق، لكن انطلاقا من فكرة المذيعة الأولى في الإذاعة السودانية، أنت شو بيعني لك شخصيا أن تحفظي ذاكرة شعب من ضمنها ذاكرة المذيعة السودانية؟
0: والله بالنسبة لي التوثيق هو ما مجرد ملفات، يعني هي ما مجرد سير ذاتية أو ملفات. أنا بحس إنه التوثيق هو مقاومة، يعني أنا شخصياً وأنا بقوم بتوثيق السيرة الذاتية دي يوميا بحس انه انا قاعدة اقاوم الاختفاء، دايما قاعدة اقاوم الاختفاء من انه نحن نقول اي نحن شعب منهك ومنهك من الحروب والنزوح. فانا عايزة اقول للشعب ده انه انتم مرئيون، وحكاياتكم بتستحق انها تبقى، وحكاياتكم تستحق انها تخلد، وكمان انكم تصنعوا منها شيء يفيدكم للمستقبل ويفيد الاجيال الجايه. فده حقيقي انا بحاول اعمله من خلال سواء سودابيديا او منصه قصه امراه سودانيه.
1: كيف ولدت فكره سودابيديا؟
0: فكره سودابيديا يعني كنت 2013 بعيد عن السودان، كنت في قطر، ويعني أنا حلمت بالحلم ده، كنت بدور على الإنترنت على معلومات، كنت يعني عايزة أتفشخر لأصحابي في قطر إنه نحن عندنا منو في السودان وكذا يعني. فلقيت إنه ما في الإنترنت فاضي، فقلت خلاص يا سامية في شح في المحتوى، في شح في المحتوى السوداني، أرجع السودان وأعملي موسوعة زي ويكيبيديا سميها سودابيديا. دي كانت الفكرة، وفعلا رجعت في نفس العام، رجعت 2014، أسستها على طول في ون دي، عملت بيج على فيسبوك، وبعد كده يعني توالت الأحداث، يعني رسلوا لي يو ان دي بي في السودان، كان عندهم مسابقة اسمها سوشيال جود سميت، كان زي 15 فكرة متبارين، يعني كأنها مسابقة، وفكرتي الحمد لله سوداپيديا جات رقم واحد، وكان في ميديا كبيرة جدا يعني في السودان، الشركات الراعية كانت شركات كبيرة، فمنها الفكرة ظهرت وبانت بالنسبة للميديا والإعلام وهكذا يعني.
1: يعني مشروع سامية بهذا الحجم في بلد بيعاني من حروب متعاقبة، من انقلابات متعاقبة، من يعني مشاكل وكوارث، يعني هل الدافع كان هون ثقافيا بس زي ما ذكرت قصة قطر، أم أنت كمان كان عندك خوف من النسيان؟
0: والله الاثنين يعني يا حمزة، يعني أنا شايفة إنه الاثنين، لأنه الأزمات نفسها هي سبب إضافي للتوثيق، يعني لأنه في البلدان المستقرة الناس بتأجل الأرشفة، يعني ممكن البلدان اللي بتكون مستقرة تأجل الأرشفة، لكن بلد زي السودان كل يوم فيه تأخير عن التوثيق. فأنا شايفة إنه هو ضياع جزء كامل للذاكرة السودانية أو الذاكرة الإنسانية.
1: ضياع الذاكرة الإنسانية في السودان لم تقتصر فقط على العوالم والشهرة والمشاهير والمعروفين والشخصيات البارزة، أنت أيضا إن ولدت عندك فكرة صفحات أو صفحة قصة امرأة سودانية، وإحنا بنعرف إنه دائما المرأة السودانية منسية في أفريقيا ومنسية في العالم العربي أيضا. ليش كان مهم بالنسبة إليك توثيق الحكايات الإنسانية واليومية للسيدات السودانيات؟
0: والله حقيقة يا حمزة يعني حسيت إنه يعني المرأة السودانية هي موجودة في الواقع، في واقع حياتي المعاش. يعني بشوف أمي وهي بتكافح وهي بتربينا، بشوف جدتي، بشوف يعني شفتها في النماذج اللي حوالي، شفت نساء قويات بدءا كأول برلمانيات، كأول قضاء قاضيات، كأول محاميات، دخلوا المجالات بتاعت المهن دي بدري جدا جدا في زمن كانت الدول العربية كلها لا تملك يعني نساء قادرات انهم يشتغلوا فيه.
1: هل في سيدة معينة تذكري قصتها ألهمتك أو حسيتيها قصة مهمة جدا للتوثيق؟
0: والله صراحة يعني أنا ما حاظلم كل يعني النساء السودانيات كلهن قصص تستحق وهن ملهمات. يعني لاقتني قصص كثيرة ملهمة. يمكن قصة سهام أنجلو، الامرأة المكافحة من جبال النوبة اللي جات نزحت إلى الخرطوم. في زمن الخرطوم كانت طبعا مستقرة فنزحت هناك، فقدرت كبرت أولادها ودخلتهم الجامعة، وقدرت عملت ماركة تجارية هي تجارية وثقافية في نفس الوقت. يعني قصص زي كده. في قصة طبعا الأوائل، قصص الأوائل زي ملكة الدار محمد عبد الله اللي هي أول روائية سودانية، وفي قصص فاطمة أحمد إبراهيم أول برلمانية في السودان، ويعني ليلى المغربي.
1: خلال بحثك و يعني رحلتك في التوثيق وفي الأرشفة وفي تسجيل كل ما تريني مناسب للتسجيل، هل هناك شعرتي أنه في أصوات سودانية سواء من السيدات أو من الرجال تترك عمدا خارج الرواية الوطنية؟ هل يتم تهميشها مثلا؟
0: والله طبعا يس يعني أكيد، لأنه في مناطق كاملة ولهجات وثقافات. في خلال مشروع التوثيق ده كله لقيت لهجات وثقافات ومجتمعات فضلت دائما على هامش السرد، يعني ما كانت بتسرد على هامش السرد الوطني ككل يعني لسنوات طويلة.
1: ما هي اللغات اللي وثقتيها كانت فعلا تهمش في البلاد عمدا في السودان؟
0: والله طبعا هو السودان بلد اللغات زي ما بقوله، يعني لغات ولهجات محلية كبيرة جدا تحسب بالمئات. ما قبل الحرب كانت تحسب بالمئات. فأنا أفتكر أنه أنا من المناطق اللي أنا رحتها كانت مناطق النيل الأزرق والأنقسنة. في النيل الأزرق كان في لهجات البرتا أو لغة البرتا، القمز، الكدالو، كان في لغات كثيرة. هي المشكلة إنها هي بتبدأ تندثر حاليا، لأنه يعني كبار السن اللي هم حافظين الذاكرة دي بيتوفوا سواء بفعل الحروب أو بفعل تقدم السن أو عامل الزمن أو
1: بالطبيعة. نعم.
0: أقدارهم يعني أيوة بالطبيعة. وفي نفس الوقت الناس اتجهت للغة العربية في المدارس بشكل كبير جدا جدا. ده ما بالك في الجهات الثانية زي الجنوب، يعني من السياسات اللي حصلت من فريق تسود في الحكم البريطاني لما كان حاكم السودان، لما عملوا السياسة بتاعت التفرقة بين
1: الجنوب والشمال،
0: بين الشمال والجنوب. أيوة. فحصل إنه بقى في اللغات كأنما نأت عن عن عن عن بعضها البعض، يعني كل قبيلة نأت بلغتها على الثانية. ولكن في الشمال كما تعرف إنه الناس بتستخدم اللغة العربية، وفي الجنوب بيستخدموا اللغة الإنجليزية مع استخدام اللغات المحلية الأخرى اللي هي معظمها ممكن ما تتوثق أصلا، تكتب كتابة، تتداول شفاهة. فدي حاجة من الحاجات الأساسية المخلية إنه السودان مشكلته كبيرة في مسألة التوثيق. يعني أنت عندك كمية من الموارد وكمية من التعدد وكمية من التعددية العرقية واللونية والشكلية والجمالية والحسية والغنائية كله والموسيقية كله عندك.
1: أنا أنت سامية بدأت مشروعك اللي هو التوثيق والأرشفة 2014، وال2014 كان حكم عمر البشير لسه موجود، لسه كانوا الإسلاميين موجودين، كانت السودان تحت وطأة هذا الحكم الدكتاتوري والمتهم بجرائم حرب وإلى آخره. وأيضا أنت من خلال مسيرتك، من خلال جمعك لملفات ووثائق وأصوات وصور وإلى آخره، يعني سرقت ملفاتك، كيف سرقت هذه الملفات خلال حقبة عمر البشير؟
0: والله يا أستاذي يا صديقي، يعني نحن نقدر نقول إنه هو مش بس الملفات والوثائق التي سرقت، يعني ده كان يسرق أو يتم سرقته بشكل يعني غير واضح، غير ما دايركت، يعني
1: غير مباشر.
0: ما مباشر. أيوة، لكن لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة، يجيء بفكرة يمكنها أن يعني تنتشل عدد كبير جدا جدا من الناس من الظلام اللي هم فيه، فكرة تنويرية معرفية قادرة إنها تسوق السودان في مكان كويس. فأنت تجي كدولة أو كحكومة تسرق الفكرة كلها وتحطها عندك وتغير فيها، تأخذها بنفس الاسم.
1: طب هم عن ماذا كانوا يبحثون يعني فعلا لما سرقوا هاي الفكرة؟ يعني هل كان في مشروع قائم ويريدون مساعدة، ولا يعني كان مجرد فقط سرقة الفكرة لنسبها كإنجاز مثلا؟ شو شعرت انت وقتها؟
0: والله انا شعرت انه هم يا اما خايفين من فكرتي، يا اما خايفين من انه انا يكون عندي ارشيف، ولانه اكتشفوا انه من خلال سردي، انا طبعا يعني قعدت أيام وأسابيع بشرح في الفكرة كما جاءتني في يعني في الرؤية، يعني أنا عايزة أعمل محتوى معرفي، والمعرفة عموما حاليا من يملك الذاكرة يملك القدرة على مساءلة السلطة، فهم خافوا من الحتة دي يمكن، ويمكن كمان كحاجة كشو، ويمكن كمان برضو لأسباب كثيرة شديد، إنه طب أنتم من زمان ليه ما قمت بعمل هذه الفكرة، مع أنه فكرة السودابيديا هي كما هم قالوا يعني إن فكرة تخص دولة، يعني أو يمكن أن تقوم بها دولة كاملة، فأنت فرد ما حتقدر تقومي بها. والله حاليا أنا قايمة بها، ورغم الإمكانيات يعني رغم الإمكانيات المحدودة بالنسبة لي أنا كفرد واحد، لكن ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي الكائن الوحيد الضعيف المسكين ده.
1: كيف ممكن السلطة تستخدم النسيان كأداة في حكمها برأيك، بدل من الذاكرة والأرشفة والتوثيق؟
0: الدولة بتحاول تمحي قصص الناس، فبيسهل بعد كده إنه يعيدوا كتابة الواقع بما يشاءون. فالنسيان ما حادث بريء، يعني النسيان هو سياسة، يعني انك انت تنسي شعب كامل هو منو وعمل شنو وانجازاته وين، فده جزء من السياسة انها تهدم ما لديك يعني من انجازات ومن قدرة على العمل وقدرة على الصمود. يعني الشعب السوداني شعب صامد وشعب عمل كتير يعني، وبيعمل كتير وستيل قاعد يعمل، لكن ما عنده الإيمان بنفسه، لأنه فعلا استخدمت الأداة دي كأداة بتاعة سلطة لجلده يعني.
1: طب الآن
0: نسوهم منه يعني.
1: ذهبنا واندلعت الحرب بال 2023 بين البرهان وحمدتي، بدأت تتواتر أخبار كثير عن ضياع أرشيفات ومكتبات وأيضا مراكز توثيق. كيف تضرر أرشيفك أنت أيضا خلال الحرب؟
0: طيب يعني الواحد حزين جدا جدا على ضياعي وأرشيف الجامعات وفقدان الناس حتى شهاداتهم وشهادات جامعاتهم وما تعبوا فيه من إنجازات، فالواحد حزين على الحاجة دي. أنا كسامية يعني ممكن أكون أكبر حاجة فقدتها تدوينات شغال عليها من 2010 يمكن، تدوينات سواء كانت تدوينات شخصية لي أنا، يوميات، أنا مدونة وأحب التدوين اليومي، فيعني تدوينات اليومية بتاعتي ضاعت، الرحلات حول السودان اللي كنت بقوم بيها اللي هي كان في برنامج اسمه Around سودان.
1: أنت كنت مخزنة هاي الوثائق والمعلومات والصور والفيديوهات والتسجيلات على هاردات، على هارد ديسكس،
0: على هارد ديسك،
1: واثناء نقلها
0: على هارد ديسك
1: خلال الحرب
0: على الكمبيوترات. وخلال الحرب تركناها ونفدنا بجلدنا، يعني الواحد جرى بنفسه يعني، وتركنا كل شيء يعني. يعني في بعض الأشياء موجودة على الكلاودز، ولكن أشعر أنني أبدأ من جديد، يعني إنه
1: طب هذه
0: في
1: الخسارة،
0: حكايات لا يمكن.
1: هذه الخسارة
0: خسارة
1: سامية، كيف راح تأثر على المجتمعات اللي أنت سجلتي لها ووثقتيها، خصوصا الأقليات الموجودة في السودان واللغات المهددة اللي ذكرتيها في البداية؟ يعني هل الآن أصبح هناك أجزاء من السودان مهددة بأن تختفي من الذاكرة؟
0: ده حقيقي والله. أنا يعني خوفي الكبير حرب مستمرة مستعرة بشكل عبثي جدا. المجتمعات الصغيرة والهامشية هي الأكثر تضررا، يعني لأن بعض المواد كانت النسخة الوحيدة من ذاكرتها، ممكن تكون صورة التقطت لطفل صغير مثلا، أو لأي كهل كبير أو امرأة بتصنع أو بتنسج شيء يعني. فكون دي حاجات اختفت، فبالنسبة لهم دي ذاكرة محت، وهم نفسهم ما حيكونوا زي الأشخاص اللي احنا قابلناهم. حتى لو هم حاليا موجودين، الحكاية لن تحكى مرتين بنفس الشكل الأول.
1: طبعا يعني تسجل ببصمتها الأولى، بصدقها الأول. طيب سامية الآن أنت عندك في السودان مثلا مؤسسات ضخمة للتوثيق وللأرشفة، مثل دار الوثائق القومية اللي بتضم ملايين الوثائق التاريخية، وكذلك أرشيف السودان بجامعة درهم اللي بيعد من أهم مراكز التوثيق في السودان عالميا. كمان في جهات مدنية طبعا وقانونية، مثل القضاء واللي بيسجل العقود والسجل المدني واللي بيسجل الأرقام الوطنية والجوازات.

0: رغم ذلك لسه المراقبين بيقولوا إنه السودان ما عنده فعليا مشروع وطني. هل فعليا السودان عنده مشروع وطني ولا لا لحفظ الذاكرة؟
1: والله زي ما أنت ذكرت يعني عندنا مؤسسات مهمة وأفراد رائعين يعني، لكن ما أعتقد أنه لحد الآن عندنا مشروع وطني متكامل بحجم الأزمة الحالية يعني. في المشكلة ما عندنا أنه مشكلة تقنية، عندنا غياب الاستقرار السياسي نفسه، ضعف التمويل، غياب الإيمان بأنه الإرشيف أصلا قضية مصيرية. يعني إرشيفك هو قضيتك المصيرية الأساسية، كونك أنت تكون موجود في هذه الرقعة من الأرض، أنت عندك حضارات قامت على مر التاريخ، عندك من حضارة كوش وعندك ما قبل حضارة كوش، عندك أشياء عظيمة جدا يعني. ديل ناس كان ما عندهم الموارد الحاليا عندنا إحنا يعني، حاليا
0: وين
1: عندنا
0: فشلت
1: كل
0: المؤسسات
1: العوالم التقنية.
0: سامي، وين فشلت هاي المؤسسات، مؤسسات التوثيق أين فشلت تحديدا؟
1: هي فاشلة في إنها هي ما عندها أساساً الرؤية وما عندها الإيمان بإنه الإرشيف قضية. يعني أنت زي ما ذكرت إنه مثلاً مشروع ذاكرة السودان ومشروعات فردية تقوم ولا تجد حتى الدعم يعني المادي أو المعنوي لاستمرار هذه المشروعات. ففشل الكبير إنها هي بدل ما تدعم المبادرات الفردية، مبادرات الأشخاص العاديين زي سامية، زي صاحب مشروع يعني ذاكرة السودان وغيرهم، بدل ما تدعمهم هي بتستولى على مجهودهم أو تستولى على فكرتهم وهكذا يعني. فده في حد ذاته فشل، ويعني أتمنى إنه يتعالج، وأتمنى إنه الوضع سياسيا يستقر والناس تنتبه للأفكار الحيوية يعني.
0: سامية، هل اختفاء الوثائق هاي سواء خلال الحروب أو خلال المشاكل أو إلى آخره بيفتح باب التزوير كالتاريخ؟
1: أكيد أكيد يعني أكيد لما أنت يكون عندك أدلة أو عندك دليل، الإفيدنس بتاعك يضيع أو الوثائق بتاعتك تضيع، فأنت عرضت حقيقتك لهشاشة ما بعدها هشاشة يعني، خلاص قابلة للتكسير أو حتى للمحو خالص.
0: وهل في ناس استفادوا؟ هل في ناس استفادوا من ضياع الوثائق؟
1: والله يعني هل في ناس الناس اللي عليهم مسائل قانونية، الناس اللي عليهم مشاكل دي كلها يعني ممكن يكونوا استفادوا من ضياع هذه الوثائق، دول أخرى ممكن تكون استفادت من ضياع الوثائق بتاعت السودان.
0: دول أخرى مثل مين؟
1: يس. والله برأيك. يعني دعني لا تطرق لهذا الأمر لأنني يعني
0: طيب
1: لا يجلس بمكان
0: ماشي. مين برأيك بيملك حق رواية تاريخ السودان؟ يعني إحنا الآن أمام مؤسسات، أمام أفراد، أمام شعب، لكن من يملك حق رواية التاريخ؟
1: والله يعني أنا بقول دائما إنه السودان ما مفروض يسرد روايته شخص واحد أو مجموعة من الناس، لأنه هو السودان عبارة عن وطن متنوع متعدد، فالسردية بتاعته لازم تكون عن كل الناس، كل واحد وثق لنفسه، وثق للمجموعة اللي حوالينه. التوثيق مسؤوليتنا كلنا يعني، التوثيق ده زيه زي أكلك وشرابك يعني، أنت لو وثقت يومياتك، وثقت صورك اليومية، حياتك، أرشيفك الداخلي بتاع عيلتك، فأنت كده يعني.
0: وهون انت
1: كده ساعدتها،
0: وهون انت سامي بتأخذيني لموضوع مهم جدا، السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هل بتخدم الارشيف حاليا في ظل الحرب الدائرة، في ظل الجرائم اللي ترتكب في السودان، في ظل المجاعات، هل تلعب دور معين في الأرشفة، مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: والله يعني أكيد إنه المواقع التواصل الاجتماعي مواقع يعني، شوف أنا مثلا مشروع سودابيليا بديته على فيسبوك، وفي منصات بتتيح لك على الأقل مش بس إنك أنت تخزن الداتا بتاعتك في مكان ما وتحفظها، ولكن هي بتتيح لك عرض مشاريعك وعرض فكرتك وعرض ما لديك للجمهور. فأما بنعمة ربك فحدث، فأنت بتقدر تعرض يعني بتقدر تعرض جمالك وجمال فنك وجمال أرضك، وبعيدا عن حروبك طبعا،
0: لكن يمكن لكن يمكن أن يتم استغلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لتزوير ما يحدث ولبث رسائل تؤرشف وتؤرخ لاحقا.

0: انه كانها مزوره، ولا شو رايك هذا الكلام؟
1: طبعا اكيد الاعلام نفسه دائما احنا نقول انه هو سلاح ذو حدين، ولكن هو السلطه الاولى، يعني الاعلام هو السلطه الاولى، ملكت الاعلام ملكت كل شيء. فالان انت لو لديك مثلا صفحه فيها مليون مشترك انت بتقدر تعمل اي شيء، لكن اذا لم يكن لديك الوازع في اوكي
0: سامية، انا حبيت
1: انت يكون بس عندك الوازع.
0: انا حبيت اشكرك جدا لتواجدك معنا في بودكاست سودان الان بلس، و يعني الأرشفة قد يعني حلقات كثيرة خلنا نتحدث فيها عن مجال الأرشفة والتوثيق في السودان. شكرا لك لتواجدك معنا في بودكاست سودان الآن بلس على دي دبليو عربية. وبهذا نصل إلى نهاية بودكاست سودان الآن بلس. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
0: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أو من خلال الراهن السوداني الآن؟
1: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها لأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لا بد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع، مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
0: دكتورة سوسن، المدن نبدأها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
1: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة، يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
0: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين يعني. استاذ الدكتور سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
1: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكاية وكل القصص وكلها، يعني نوثق لها وتكون نواه لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونحن نعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
0: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلسي جيل الإنترنت، يعني هل تفتكر إنه مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
1: نعم، نحن ما يعني مهمومين جدا باننا يعني ناخذ كل ما هو جيد من الذاكره المجتمعيه حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه اشاعه الوعي عشان يكون جزء من ثقافات الاجيال الجديده، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه او اللي بدا يعني حقيقه يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
0: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في في في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
1: نعم نعم، الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن، سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
0: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
1: والله ما بالضرورة تحمل،
0: لو قارناها بالأمس يعني
1: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيم الإنسانية الجميلة. يعني
0: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك اليوم؟
1: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. أتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
0: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم. مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
4: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، عدتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي، يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكه خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدره تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المره باخر نفس من وين بجيب لك قدره بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مره ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة انتحر جرحت ليه خاطرة
3: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
2: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزوش وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوكع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
3: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
5: مالك أخر بريدة مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفت شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف ينبعك انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطلع. يا اخي هجرك لينا اصعب من خراج انفاس شهيدك، ما لقيت اكثر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك، كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف ان حالك، قل لي للشوق من وجيدك، ما لقيت اكثر بريدك.
3: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينا حمد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه زول يقع في الجريمة

0: بتعرف انه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. بغت الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه اللي هسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. ان احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط ان احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ان احنا دارين الناس تصل عشان ان احنا ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. شكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات، وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب بادي الرحلة، يعني

0: طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
1: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
0: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
1: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكي قوتها الحقيقية؟
0: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
1: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
0: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
1: وكيف بتقيمي تجربة النساء في الراب حالياً؟
0: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة رادي دبنجا.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعد يا زول،
3: وحس بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 حتى 5 من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إن ما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار قولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاف. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجة يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجة، بوابتك للسودان. في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة،
1: هل التهميش كان ممنهج يعني؟ كان مخطط له؟
0: الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا. ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي، الكائن الوحيد الضعيف المسكين ده. التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت.
1: في الحروب لا تقتل الأرواح فقط، أحيانا يقتل التاريخ نفسه. صور تختفي، وثائق تحرق، أصوات تضيع، وشعوب كاملة تهدد ذاكرتها. اليوم نفتح صفحة مؤلمة ومهمة من ذاكرة السودان، وضيفتنا سامية الجلابي التي واجهت السرقات والتنكيل في عهد عمر البشير، وخاضت معركة طويلة لتوثيق تاريخ السودان عبر مشروع سودابيتيا، قبل أن تتعرض ملفاتها وأرشيفها للضياع والدمار وسط فوضى الحرب بين البرهان وحمدتي. مرحبا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، وأهلا بك سامية.
0: مرحبا حمزة، وشكرا على هذه يعني السانحة الجميلة جدا، يعني كوني أكون ضيفة على دي دبليو الرائدة يعني في توثيق المواقف وتوثيق القضايا الإنسانية جميعا. فشكرا لك على اختيارك لسودابيديا ولموضوع حساس بهذا الشكل، يعني كثير من الدول بتعاني منه في الوقت الحالي خصوصا السودان.
1: أهلا بك سامية. بداية سامية، خلينا نحكي الخطر، هل فعلا ذاكرت السودان في خطر حاليا؟
0: حقيقي ذاكرت السودان في خطر منذ الأزل يعني. وخليني أبدأ لك يعني من أنه أنا حقيقي يعني أول ما شعرت إنه الموضوع ده فيه خطورة على على على ذاكرة السودان بدأت التوثيق. يعني هي ما كانت تراكمات طويلة، مش الآن فقط في خضم الحرب. وكانت الصدمة الحقيقية لي أثناء البحث في الوثائق عن يعني أثناء مشروعي التوثيقي سودابيديا، بديت أشوف إنه في حاجات صغيرة بتضيع، يعني صور العائلات، التسجيلات بتاعت الأغاني مثلا القديمة، الرسائل بتاعت الناس العادية، الإرشيف بتاع الصحف، الحكايات بتاعت الجدات في البيوت. فحسيت إنه السودان حقيقي على مر العصور والأزمان ما قاعد يخسر يعني ما قاعد يخسر المباني فقط ولا الأرواح فقط، ولكن قاعد يخسر ذاكرته اليومية. والذاكرة اليومية هي كما تعرف يعني يا صديقي إنها هي اللي بتصنع روح الشعوب.
1: طب أنت برأيك مين اللي استهدف ذاكرة السودان أو ذاكرة الشعب السوداني؟
0: والله كل هو نحن ما نقدر نقول إنه مين اللي استهدف ذاكرة السودان بقدر ما نقدر نقول إنه تم تهميش ذاكرة السودان.
1: أوكي.
0: لم يتم الاعتناء بها بالشكل الكافي، فبالتالي إنك أنت تهمش شيء فكأنما قتلته يعني، أو كأنما وأدته.
1: لكن هل التهميش كان ممنهج يعني؟ كان مخطط له؟ أم هو جاء بالصدفة بسبب الأحداث والظروف والكوارث اللي حلت في البلاد؟
0: والله هو طبعا أكيد بيكون مخطط له، لأنه في خوف من الأرشيف. يعني دايما الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا، عشان ما يتم التلاعب بها لاحقا. يعني كل ما تم التلاعب بالتواريخ أو بالأحداث داخل التواريخ، كل ما كان من السهل لهذه الحكومات إن هي تتلاعب في الوقت الحالي بما حدث، وممكن يعني تسرد سردية مختلفة غير السردية اللي حصلت يعني في السابق.
1: سامية، يعني أكثر خسارة أرشيفية في السودان آلمتك شخصيا، يعني آلمت حتى مشاعرك وإحساسك تجاه البلد، شو أكبر خسارة أرشيفية بتحسيها واجهتيها أثناء عملك في موضوع الأرشف والتوثيق؟
0: في الحقيقة ضياع المواد المرتبطة بحياة الناس، حياة الناس العاديين، ما الشخصيات الرسمية، يعني التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت، الفنانين، المهاجرين، الطلاب، الناس الذين لم تكتب أسماءهم في الكتب أصلا. فأنا شايفة إنه الخسارة والخسارة اللي آلمتني أنا شخصيا يعني أثناء توثيقي لسيرة ذاتية مهمة جدا كانت لأول مذيعة سودانية اسمها خديجة صفوت. فبحثت في الأرشيف السوداني، هي أول مذيعة في الإذاعة السودانية،
1: السودانية.
0: فمفروض أيوة فمفروض على الأقل يكون في لها تسجيل صوتي واحد. لا يوجد تسجيل صوتي
1: هل وجدت تسجيل ليها ولا لا يوجد أصلا؟
0: إلى الآن. أنا أبحث، قدرت إنه أتواصل مع بنتها عايشة في العراق، قدرت أتواصلت معاها يعني بحيث إنها تمدني على الأقل بالصور الموجودة عندها في البيت، لأنه في صورة وحيدة موجودة في في في في الإنترنت كامل لهذه المذيعة الأولى اللي هي من الرائدات. وزي هذه القصص، قصص كثيرة جدا جدا بتلاقيني يوميا إنه نسمع باسم معين إنه يكون من الأوائل أو من الرواد، ولكن عندما نبحث عنه نجد مثلا حاجة وثيقة بسيطة، شيء يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني إنه كأنما تحس إنه في خداع. هل الأشخاص دول حقيقيين ولا لا؟ تقعد تفكر كده بينك وبين نفسك، هل الناس دول حقيقيين فعلا ولا دي بطولات الشعب، يعني الشعب السوداني بيصنعها؟ لا، هي ما بطولات الشعب السوداني بيصنعها، للأسف للأسف هي يعني حقائق موجودة، ولكن لم يتم توثيقها بالشكل الاحترافي. يعني يا إما مواد أكلتها الرطوبة موجودة في كان
1: هنيجي على موضوع
0: تجارب.
1: كيفية حفظ الأرشيف والتوثيق، لكن انطلاقا من فكرة المذيعة الأولى في الإذاعة السودانية، أنت شو بيعني لك شخصيا أن تحفظي ذاكرة شعب من ضمنها ذاكرة المذيعة السودانية؟
0: والله بالنسبة لي التوثيق هو ما مجرد ملفات، يعني هي ما مجرد سير ذاتية أو ملفات. أنا بحس إنه التوثيق هو مقاومة، يعني أنا شخصياً وأنا بقوم بتوثيق السيرة الذاتية دي يوميا بحس إنه أنا قاعدة أقاوم الاختفاء، دايما قاعدة أقاوم الاختفاء من إنه نحن نقول نحن شعب منهك ومنهك من الحروب والنزوح. فأنا عايزة أقول للشعب ده إنه أنتم مرئيون، وحكاياتكم بتستحق إنها تبقى، وحكاياتكم تستحق إنها تخلد، وكمان إنكم تصنعوا منها شيء يفيدكم للمستقبل ويفيد الأجيال الجاية. فده حقيقي أنا بحاول أعمله من خلال سواء سودابيديا أو منصة قصة امرأة سودانية.
1: كيف ولدت فكرة سودابيديا؟
0: فكرة سودابيديا يعني كنت 2013 بعيدة عن السودان، كنت في قطر، ويعني أنا حلمت بالحلم ده. كنت بدور على الإنترنت على معلومات، كنت يعني عايزة أتفشخر لأصحابي في قطر إنه نحن عندنا منو، عندنا منو في السودان وكذا يعني. فلقيت إنه ما في، الإنترنت فاضي. فقلت خلاص يا سامية، في شح في المحتوى، في شح في المحتوى السوداني، أرجع السودان وأعملي موسوعة زي ويكيبيديا، سميها سودابيديا. دي كانت الفكرة، وفعلا رجعت في نفس العام، رجعت 2014، أسستها على طول في وين دي، عملت بيج على فيسبوك، وبعد كده يعني توالت الأحداث. يعني رسلوا لي يو ان دي بي في السودان، كان عندهم مسابقة اسمها سوشيال جود سميت، كان زي 15 فكرة متبارين، يعني كأنها مسابقة. وفكرتي الحمد لله سوداپيديا جات رقم واحد، وكان في ميديا كبيرة جدا يعني في السودان، الشركات الراعية كانت شركات كبيرة. فمنها الفكرة ظهرت وبانت بالنسبة للميديا والإعلام وهكذا يعني.
1: يعني مشروع سامية بهذا الحجم في بلد بيعاني من حروب متعاقبة، من انقلابات متعاقبة، من يعني مشاكل وكوارث، يعني هل الدافع كان هون ثقافيا بس زي ما ذكرت قصة قطر، أم أنت كمان كان عندك خوف من النسيان؟
0: والله الاثنين يعني يا حمزة، يعني أنا شايفة إنه الاثنين، لأنه الأزمات نفسها هي سبب إضافي للتوثيق. يعني لأنه في البلدان المستقرة الناس بتأجل الأرشفة، يعني ممكن البلدان اللي بتكون مستقرة تأجل الأرشفة، لكن بلد زي السودان كل يوم فيه تأخير عن التوثيق. فأنا شايفة إنه هو ضياع جزء كامل للذاكرة السودانية أو الذاكرة الإنسانية.
1: ضياع الذاكرة الإنسانية في السودان لم تقتصر فقط على العوالم والشهرة والمشاهير والمعروفين والشخصيات البارزة، أنت أيضا إن ولدت عندك فكرة صفحات أو صفحة قصة امرأة سودانية، وإحنا بنعرف إنه دائما المرأة السودانية منسية في أفريقيا ومنسية في العالم العربي أيضا. ليش كان مهم بالنسبة لك توثيق الحكايات الإنسانية واليومية للسيدات السودانيات؟
0: والله حقيقة يا حمزة، يعني حسيت إنه يعني المرأة السودانية هي موجودة في الواقع، في واقع حياتي المعاش. يعني بشوف أمي وهي بتكافح وهي بتربينا، بشوف جدتي، بشوف يعني شفتها في النماذج اللي حوالي، شفت نساء قويات بدءا كأول برلمانيات، كأول قضاء قاضيات، كأول محاميات، دخلوا المجالات بتاعت المهن دي بدري جدا جدا في زمن كانت الدول العربية كلها لا تملك يعني نساء قادرات انهم يشتغلوا فيه.
1: هل في سيدة معينة تذكري قصتها ألهمتك او حسيتيها قصة مهمة جدا للتوثيق؟
0: والله صراحة يعني انا ما حاظلم كل يعني النساء السودانيات كلهن قصص تستحق وهن ملهمات. يعني لقيتني قصص كثيرة ملهمة. يمكن قصة سهام أنجلو، الامرأة المكافحة من جبال النوبة اللي جات نزحت إلى الخرطوم. في زمن الخرطوم كانت طبعا مستقرة، فنزحت هناك فقدرت كبرت أولادها ودخلتهم الجامعة، وقدرت عملت ماركة تجارية هي تجارية وثقافية في نفس الوقت. يعني قصص زي كده. في قصة طبعا الأوائل، قصص الأوائل زي ملكة الدار محمد عبد الله اللي هي أول روائية سودانية، وفي قصص فاطمة أحمد إبراهيم أول برلمانية في السودان، ويعني ليلى المغربي.
1: خلال بحثك و يعني رحلتك في التوثيق وفي الأرشفة وفي تسجيل كل ما تريني مناسب للتسجيل، هل هناك شعرتي أنه في أصوات سودانية سواء من السيدات أو من الرجال تترك عمدا خارج الرواية الوطنية؟ هل يتم تهميشها مثلا؟
0: والله طبعا يس، يعني أكيد، لأنه في مناطق كاملة ولهجات وثقافات. في خلال مشروع التوثيق ده كله لقيت لهجات وثقافات ومجتمعات فضلت دائما على هامش السرد، يعني ما كانت بتسرد على هامش السرد الوطني ككل يعني لسنوات طويلة.
1: ما هي اللغات اللي وثقتيها كانت فعلا تهمش في البلاد عمدا في السودان؟
0: والله طبعا هو السودان بلد اللغات زي ما بقوله، يعني لغات ولهجات محلية كبيرة جدا، تحسب بالمئات. ما قبل الحرب كانت تحسب بالمئات. فأنا أفتكر أنه أنا من المناطق اللي أنا رحتها كانت مناطق النيل الأزرق والأنقسنة. في النيل الأزرق كان في لهجات البرتا أو لغة البرتا، القمز، الكدالو، كان في لغات كثيرة. هي المشكلة إنها هي بتبدأ تندثر حاليا، لأنه يعني كبار السن اللي هم حافظين الذاكرة دي بيتوفوا سواء بفعل الحروب أو بفعل تقدم السن أو عامل الزمن أو
1: بالطبيعة. نعم.
0: أقدارهم يعني أيوة بالطبيعة. وفي نفس الوقت الناس اتجهت للغة العربية في المدارس بشكل كبير جدا جدا. ده ما بالك في الجهات الثانية زي الجنوب، يعني من السياسات اللي حصلت من فريق تسود في الحكم البريطاني لما كان حاكم السودان، لما عملوا السياسة بتاعت التفرقة بين
1: الجنوب والشمال،
0: بين الشمال والجنوب. أيوة. فحصل إنه بقى في اللغات كأنما نأت عن عن عن عن بعضها البعض، يعني كل قبيلة نأت بلغتها على الثانية. ولكن في الشمال كما تعرف إنه الناس بتستخدم اللغة العربية، وفي الجنوب بيستخدموا اللغة الإنجليزية مع استخدام اللغات المحلية الأخرى اللي هي معظمها ممكن ما تتوثق أصلا، تكتب كتابة، تتداول شفاهة. فدي حاجة من الحاجات الأساسية المخلية إنه السودان مشكلته كبيرة في مسألة التوثيق. يعني أنت عندك كمية من الموارد وكمية من التعدد وكمية من التعددية العرقية واللونية والشكلية والجمالية والحسية والغنائية كله.
1: طب
0: والموسيقية
1: الآن
0: كله عندك.
1: الآن أنت سامية بدأت مشروعك اللي هو التوثيق والأرشفة 2014، وال2014 كان حكم عمر البشير لسه موجود، لسه كانوا الإسلاميين موجودين، كانت السودان تحت وطأة هذا الحكم الدكتاتوري والمتهم بجرائم حرب وإلى آخره. وأيضا أنت من خلال مسيرتك، من خلال جمعك لملفات ووثائق وأصوات وصور وإلى آخره، يعني سرقت ملفاتك، كيف سرقت هذه الملفات خلال حقبة عمر البشير؟
0: والله يا أستاذي يا صديقي، يعني نحن نقدر نقول إنه هو مش بس الملفات والوثائق التي سرقت، يعني ده كان يسرق أو يتم سرقته بشكل يعني غير واضح، غير ما دايركت، يعني
1: غير مباشر.
0: ما مباشر. أيوة، لكن لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة، يجيء بفكرة يمكنها أن يعني تنتشل عدد كبير جدا جدا من الناس من الظلام اللي هم فيه، فكرة تنويرية معرفية قادرة إنها تسوق السودان في مكان كويس. فأنت تجي كدولة أو كحكومة تسرق الفكرة كلها وتحطها عندك وتغير فيها، تأخذها بنفس الاسم.
1: طب هم عن ماذا عن ماذا كانوا يبحثون يعني فعلا لما سرقوا هاي الفكرة؟ يعني هل كان في مشروع قائم ويريدون مساعدة، ولا يعني كان مجرد فقط سرقة الفكرة لنسبها كإنجاز مثلا؟ شو شعرت أنت وقتها؟
0: والله أنا شعرت إنه هم يا إما خايفين من فكرتي، يا إما خايفين من إنه أنا يكون عندي أرشيف، ولأنه اكتشفوا إنه من خلال سردي، اللي أنا طبعا يعني قعدت أيام وأسابيع بشرح في الفكرة كما جاءتني في يعني في الرؤية، يعني أنا عايزة أعمل محتوى معرفي، والمعرفة عموما حاليا من يملك الذاكرة يملك القدرة على مساءلة السلطة، فهم خافوا من الحتة دي يمكن، ويمكن كمان كحاجة كشو، ويمكن كمان برضو لأسباب كثيرة شديد، إنه طب أنتم من زمان ليه ما قمتوا بعمل هذه الفكرة، مع أنه فكرة السودابيديا هي كما هم قالوا يعني إن فكرة تخص دولة، يعني أو يمكن أن تقوم بها دولة كاملة، فأنت فرد ما حتقدر تقومي بها. والله حاليا أنا قايمة بها، ورغم الإمكانيات يعني رغم الإمكانيات المحدودة بالنسبة لي أنا كفرد واحد، لكن ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي الكائن الوحيد الضعيف المسكين ده.
1: كيف ممكن السلطة تستخدم النسيان كأداة في حكمها برأيك، بدل من الذاكرة والأرشفة والتوثيق؟
0: الدولة بتحاول تمحي قصص الناس، فبيسهل بعد كده إنه يعيدوا كتابة الواقع بما يشاءون. فالنسيان ما حادث بريء، يعني النسيان هو سياسة، يعني إنك أنت تنسي شعب كامل هو منو وعمل شنو وإنجازاته وين، فده جزء من السياسة إنها تهدم ما لديك يعني من إنجازات ومن قدرة على العمل وقدرة على الصمود. يعني الشعب السوداني شعب صامد وشعب عمل كتير يعني، وبيعمل كتير وستيل قاعد يعمل، لكن ما عنده الإيمان بنفسه، لأنه فعلا استخدمت الأداة دي كأداة بتاعة سلطة لجلده يعني.
1: طب الآن
0: نسوهم منه يعني.
1: ذهبنا واندلعت الحرب بال 2023 بين البرهان وحمدتي، بدأت تتواتر أخبار كثير عن ضياع أرشيفات ومكتبات وأيضا مراكز توثيق. كيف تضرر أرشيفك أنت أيضا خلال الحرب؟
0: طيب يعني الواحد حزين جدا جدا على ضياعي وأرشيف الجامعات وفقدان الناس، حتى شهاداتهم وشهادات جامعاتهم وما تعبوا فيه من إنجازات، فالواحد حزين على الحاجة دي. أنا كسامية يعني ممكن أكون أكبر حاجة فقدتها تدوينات شغال عليها من 2010 يمكن، تدوينات سواء كانت تدوينات شخصية لي أنا، يوميات، أنا مدونة وأحب التدوين اليومي، فيعني التدوينات اليومية بتاعتي ضاعت، الرحلات حول السودان اللي كنت بقوم بيها اللي هي كان في برنامج اسمه Around سودان.
1: أنت كنت مخزنة هاي الوثائق والمعلومات والصور والفيديوهات والتسجيلات على هاردات، على هارد ديسكس،
0: على هارد ديسك،
1: واثناء نقلها
0: على هارد ديسك
1: خلال الحرب
0: على الكمبيوترات. وخلال الحرب تركناها ونفدنا بجلدنا، يعني الواحد جرى بنفسه يعني، وتركنا كل شيء يعني. يعني في بعض الأشياء موجودة على الكلاودز، ولكن أشعر أنني أبدأ من جديد، يعني إنه
1: طب هذه
0: في
1: الخسارة،
0: حكايات لا يمكن.
1: هذه الخسارة
0: خسارة
1: سامية، كيف راح تأثر على المجتمعات اللي أنت سجلتي لها ووثقتيها، خصوصا الأقليات الموجودة في السودان واللغات المهددة اللي ذكرتيها في البداية؟ يعني هل الآن أصبح هناك أجزاء من السودان مهددة بأن تختفي من الذاكرة؟
0: ده حقيقي والله. أنا يعني خوفي الكبير حرب مستمرة مستعرة بشكل عبثي جدا. المجتمعات الصغيرة والهامشية هي الأكثر تضررا، يعني لأن بعض المواد كانت النسخة الوحيدة من ذاكرتها، ممكن تكون صورة التقطت لطفل صغير مثلا، أو لأي كهل كبير، أو امرأة بتصنع أو بتنسج شيء يعني. فكون هذه حاجات اختفت، فبالنسبة لهم دي ذاكرة محت، وهم نفسهم ما حيكونوا زي الأشخاص اللي احنا قابلناهم. حتى لو هم حاليا موجودين، الحكاية لن تحكى مرتين بنفس الشكل الأول.
1: طبعا يعني تسجل ببصمتها الأولى، بصدقها الأول. طيب سامية الآن أنت عندك في السودان مثلا مؤسسات ضخمة للتوثيق وللأرشفة، مثل دار الوثائق القومية اللي بتضم ملايين الوثائق التاريخية، وكذلك أرشيف السودان بجامعة درهم اللي بيعد من أهم مراكز التوثيق في السودان عالميا. كمان في جهات مدنية طبعا وقانونية، مثل القضاء واللي بيسجل العقود والسجل المدني، واللي بيسجل الأرقام الوطنية والجوازات والهويات، شهادات الميلاد وإلى آخره. وفي طبعا مشاريع فردية مثل مشروع ذاكرة السودان. لكن رغم ذلك لسه المراقبين بيقولوا إنه السودان ما عنده فعليا مشروع وطني. هل فعليا السودان عنده مشروع وطني ولا لا لحفظ الذاكرة؟
0: والله زي ما أنت ذكرت، يعني عندنا مؤسسات مهمة وأفراد رائعين يعني، لكن ما أعتقد أنه لحد الآن عندنا مشروع وطني متكامل بحجم الأزمة الحالية يعني. في المشكلة ما عندنا أنه مشكلة تقنية، عندنا غياب الاستقرار السياسي نفسه، ضعف التمويل، غياب الإيمان بأنه الإرشيف أصلا قضية مصيرية. يعني إرشيفك هو قضيتك المصيرية الأساسية، كونك أنت تكون موجود في هذه الرقعة من الأرض. أنت عندك حضارات قامت على مر التاريخ، عندك من حضارة كوش، وعندك ما قبل حضارة كوش، عندك أشياء عظيمة جدا. يعني ديل ناس كان ما عندهم الموارد الحاليا عندنا إحنا.

0: ارشيف قضيه. يعني انت زي ما ذكرت انه مثلا مشروع ذاكره السودان ومشروعات فرديه تقوم ولا تجد حتى الدعم يعني المادي او المعنوي لاستمرار هذه المشروعات. ففشل الكبير ان هي بدل ما تدعم المبادرات الفرديه، مبادرات الاشخاص العاديين زي ساميه، زي صاحب مشروع يعني ذاكره السودان وغيرهم، بدل ما تدعمهم هي بتستولى على مجهودهم او بتستولى على فكرتهم وهكذا يعني. فده في حد ذاته فشل، ويعني اتمنى انه يتعالج، واتمنى انه الوضع سياسيا يستقر والناس تنتبه
1: هل
0: للافكار الحيويه يعني.
1: سامية، هل اختفاء الوثائق هاي سواء خلال الحروب أو خلال المشاكل أو إلى آخره بيفتح باب التزوير للتاريخ؟
0: أكيد أكيد. يعني أكيد لما أنت يكون عندك أدلة أو عندك دليل، الإيفيدنس بتاعك يضيع أو الوثائق بتاعتك تضيع، فأنت عرضت حقيقتك لهشاشة ما بعدها هشاشة يعني، خلاص قابلة للتكسير أو حتى للمحو خالص.
1: وهل في ناس استفادوا؟ هل في ناس استفادوا من ضياع الوثائق؟
0: والله يعني هل في ناس الناس اللي عليهم مسائل قانونية، الناس اللي عليهم مشاكل دي كلها يعني ممكن يكونوا استفادوا من ضياع هذه الوثائق. دول أخرى ممكن تكون استفادت من ضياع الوثائق بتاعت السودان.
1: دول أخرى مثل مين
0: يس والله
1: برأيك؟
0: يعني دعني لا أتطرق لهذا الأمر لأنني يعني
1: طيب طيب
0: لا يجلس بمكان
1: ماشي. مين برأيك بيملك حق رواية تاريخ السودان؟ يعني احنا الآن أمام مؤسسات، أمام أفراد، أمام شعب، لكن من يملك حق رواية التاريخ؟
0: والله يعني أنا بقول دائما إنه السودان ما مفروض يسرد روايته شخص واحد أو مجموعة من الناس، لأنه هو السودان عبارة عن وطن متنوع متعدد، فالسردية بتاعته لازم تكون عند كل الناس، كل واحد يوثق لنفسه، يوثق للمجموعة اللي حوالينه. التوثيق مسؤوليتنا كلنا، يعني التوثيق ده زيه زي أكلك وشرابك. يعني أنت لو وثقت يومياتك، وثقت صورك اليومية، حياتك، أرشيفك الداخلي بتاع عيلتك، فأنت كده يعني
1: وهون انت
0: انت كده ساعدتها.
1: وهون انت سامي بتاخذيني لموضوع مهم جدا، السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هل بتخدم الارشيف حاليا في ظل الحرب الدائره، في ظل الجرائم اللي ترتكب في السودان، في ظل المجاعات، هل تلعب دور معين في الارشفه، مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: والله يعني اكيد انه المواقع التواصل الاجتماعي مواقع يعني، شوف انا مثلا مشروع سودابيديا بديته على فيسبوك، وفي منصات بتتيح لك على الأقل مش بس إنك أنت تخزن الداتا بتاعتك في مكان ما وتحفظها، ولكن هي بتتيح لك عرض مشاريعك وعرض فكرتك وعرض ما لديك للجمهور. فأما بنعمة ربك فحدث، فأنت بتقدر تعرض يعني بتقدر تعرض جمالك وجمال فنك وجمال أرضك، وبعيدا عن حروبك طبعا،
1: لكن
0: لأن
1: يمكن
0: حروبك دي
1: لكن
0: هي المعروضة.
1: لكن يمكن أن يتم استغلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لتزوير ما يحدث ولبث رسائل تؤرشف وتؤرخ لاحقا وكأنها مزورة، ولا شو رأيك هذا الكلام؟
0: طبعا أكيد الإعلام نفسه دائما إحنا بنقول إنه هو سلاح ذو حدين، ولكن هو السلطة الأولى. يعني الإعلام هو السلطة الأولى، ملكت الإعلام ملكت كل شيء. فالآن أنت لو لديك مثلا صفحة فيها 1,000,000 مشترك، أنت بتقدر تعمل أي شيء، لكن
1: وجودك
0: إذا لم يكن لديك الوازع فيه، أوكي،
1: سامية، أنا حبيت
0: أنت يكون
1: أشكرك،
0: بس عندك الوازع.
1: أنا حبيت أشكرك جدا لتواجدك معنا في بودكاست سودان الآن بلس، ويعني الأرشفة قد يعني حلقات كثيرة نتحدث فيها عن مجال الأرشفة والتوثيق في السودان. شكرا لك لتواجدك معنا في بودكاست سودان الآن بلس على دي دبليو عربية. وبهذا نصل إلى نهاية بودكاست سودان الآن بلس، شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا. راديو
2: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312208004470.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض. 10 قتلى بينهم 8 أطفال في قصف بمسيرة تتبع للجيش على طريق أبو زبد الفولة. ارتفاع حصيلة قتلى دار حامد في هجوم للدعم السريع على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا. إدانات واسعة لمقتل عشرات المدنيين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون في شمال كردفان. إنقاذ 195 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم سودانيون في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق. ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بورت سودان. مصرع 4 أشخاص في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل. حريق يلتهم عشرات المحال التجارية في سوق منطقة مدخم بولاية وسط دارفور. حريق ضخم يلتهم سوق منجم الأنصاري في ولاية البحر الأحمر. احتجاجات تنديدا بانقطاع الكهرباء بمنطقة العفاض بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، وحريق يلحق أضرارا ب 58 مخيما بمعسكرات النازحين. الحزب الشيوعي السوداني يدين قمع احتجاجات عبري ويحمل السلطات مسؤولية الانتهاكات ضد المواطنين. الحكومة السودانية تطالب المجتمع الدولي بتحرك حاسم للحد من انتهاكات الدعم السريع. تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل. لجنة المعلمين تفند أسباب تأجيل الدراسة بالجزيرة وتلوح بالتصعيد. تأجيل انطلاق العام الدراسي في كسل إلى 7 من يونيو بسبب تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة. جعفر المرغني يؤكد دعمه للحوار السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. تحالف تأسيس يتهم قوة عسكرية بتهجير نحو 150 أسرة من البطانة ويحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. حكومة القضارف تنفي تهجير سكان غابتي المخربش وأم دبيب قسريا، وإخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضا تام. السودان يحصل على تمويل ب 83 مليون دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لدعم الزراعة والأمن الغذائي. أزمة جفاف حادة في أجزاء من مشروع الجزيرة قبيل انطلاق العروة الصيفية. الأمن السيبراني منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا سابا يعلن عن إطلاق مبادرة لإجراء 200 عملية عيون مياه بيضاء مجانية في كل من بور سودان وأم درمان. وجمع 70 طنا من النفايات يوميا من مختلف أسواق وأحياء محلية الخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم، إلى لقاء.
1: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: का बन जाओ।
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان الذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجة. في هذه الحلقة والتي أعتقد أنها حلقة استثنائية، سنتحدث حديثا مختلفا ونتناول برنامجا يختلف تمام الاختلاف عن شكل البرنامج في الفترات السابقة. المدن في السودان هي تشكل، يعني هي التي تصنع العبقريات، والمدن هي يعني المنتجع الذي يعني تنطلق منه ذاكرة الإنسان وطفولته وشيخوخته، وحتى يعني في آخر مراحله السنية وحتى انتقاله إلى دار البقاء. ونستولوجيا المدن ليست يعني بكاء على الماضي، يعني هي صنعت يعني بيئات مبسطة وصنعت بيئات اجتماعية دافئة جدا، وأسرت التنوع الثقافي وروح الإنتاج والتضامن بين المجتمعات المتناثرة. وذاكرة المدن مترعة بجماليات عظيمة جدا. نحن حقيقة عشان ما نطول على الناس في المقدمة، سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة الجامعية الدكتورة سوسن سراج. هذا الاسم الخفيف على اللسان، وهذا الاسم أيضا من العيار الثقيل. هي ناشطة ومهتمة بجغرافية المدن وتاريخها، وعندها مساهمات كبيرة جدا في هذا الاتجاه. نحن حقيقة سعداء أن نرحب بها ورحبوا معي بها. أهلا وسهلا بك دكتورة سوسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب أستاذ محمد، ديك العافية. إن شاء الله سعيدة جدا أن أكون في برنامجك الخفيف المتنوع، واللي بيتميز حقيقة بتنوع روحاته وتناوله للمواضيع.
1: المدن هي بتشكل ذاكرة المجتمعات، يعني وخاصة القديمة منها، بأنها بتحفظ جماليات غاية في أو جماليات غارقة في اللا منتهى، الآن كادت أن تختفي، بل جزء منها اختفى بفعل فاعل أو بفعل هذه الحرب. كيف تنظرين الآن إلى واقع المدينة من حيث هي في السودان من خلال الظروف الآن، الظروف أول من خلال الراهن السوداني الآن؟
2: شكرا أستاذ محمد. أول حاجة خليني في مقدمة بسيطة عن استحضارنا لذاكرة المدن وأهمية استحضارنا لذاكرة المدن. من منا أصلا لا يعاود الحنين لمدن يعني ترعرع وشب فيها، عود الحنين لشوارعها ولشخصياتها ولكل ما يميزها ببساطة، لأنه المدينة السودانية مهما كان موقعها واختلافها وتنوع أهلها وسحناتهم ولهجاتهم، تتميز بأنه يعني تتميز بالروابط الاجتماعية الحميمة جدا الموجودة بين كل أفراد الطوائف دي والتعايش السلمي بينهم، اللي كان سبب أساسي في تقوية الروابط وتقوية النسيج الاجتماعي الوطني بصورة عامة. وأكثر ما يميز كمان المدن السودانية الاختلافات دي كلها أدتنا أو نتجت لنا بألوان متعددة من الأنشطة والثقافات والفنون والعادات، عشان كده كل مدينة كان لها نكهة خاصة وترحاب بالوافد أو القادم لها الأول مرة، واللي ما بيلاقي صعوبة أبدا في أنه يندمج بسرعة في النتيجة دون أي صعوبات. والنتيجة كانت يعني تنوع يعني ما بنلاقيه في أغلب البلاد يعني. والآن يعني من أجل استعادة الترابط الاجتماعي ووحدة البلد، لابد لنا من استحضار ذاكرة المدن حفاظا على روح الإنسان السوداني والقيم البساطة والتكافل الاجتماعي اللي بدأ يتراجع. يعني أحس الآن إذا سألتني الآن عن عن عن الوضع الآن في المدن السودانية، إنه الأشياء القيم البساطة والتكافل والدفء الاجتماعي اللي كان موجود كله بدأ يتراجع مع تغير الحياة وإيقاع الحياة السريع. ويعني نتمنى إنه يعني نلحق وإصلاح الخلل ده قبل ما يتسع ويفرق بين أبناء الوطن الواحد.
1: دكتورة سوسن، المدن نبداها كده من الساحل، يعني السودانيين غنوا لبر السودان يا حورية، السودانيين غنوا يعني كسلة أشرقت بها نار وجدي فهي في الحق جنة الأشراق، السودانيين غنوا لأم درمان، درمان هي يعني أكلت العاطفة، ولذلك كل أشواق السودانيين يعني تدفقت في مدينة أم درمان. السودانيين أيضا غنوا لجوبا يا مسافر جوبا، السودانيين أيضا غنوا وقالوا يعني أمشي بارة وديك مروابة وفي الأبيض غرد حبابة، السودانيين غنوا الفاشر يا بلدي، السودانيين غنوا أنا ماشي نيالة، السودانيين غنوا بلغة تانية في الجنينة لي حبيب، والسودانيين غنوا حتى لكل أطراف وأمشاج السودان. كان الزمن ساقني مشيت جبال النوبة. دكتورة سوسن، المعاني دي يعني بتجرجرق لوين يعني؟
2: والله يا أستاذ محمد، يعني من منا ما يعني ما بحن لمدن جميلة عاش فيها، ومن منا ما بيحتفظ في دواخله لمدن كثيرة عاش فيها طفولته وعنده فيها ذكريات. ف يعني وعدينك يعني الملاحظ زمان في البلد، يعني الناس كانت متنقلة يمكن بطبيعة الوظائف زمان، يعني كانت الناس بتتنقل بين مدن السودان المختلفة، عشان كده تلاقي في الخرطوم بيحن وبيغني لجبال النوبة، والفي الشمال بيحن وبيغني للشرق، لأنه الناس يعني كانت متنقلة وكانت بتطوف. غير كده كان في تعايش بين الناس، يعني زي ما قلت ثقافات متعددة. يعني بتلقى أنا مثلا عشت طفولتي في غرب السودان، أنا من الشمال عشت كل طفولتي في غرب السودان، عشان كده بتغنى بكل إيقاعات الكردفانية، وبتغنى بكل إيقاعات عشت في الشرق الشرقية، وبتغنى بكل إيقاعات الأصل في الشمال. فأصلا ما غريب إنه الناس تتغنى بكل المدن وتحن لكل المدن السودانية، لأنه زي ما قلت لك إذا الإنسان ما عاش في مدن مختلفة أكيد كان في نفس المدينة متعايش مع جماعات ومع قبائل من شتى بقاع الأرض. يعني تلقى في اللبيط، في الشايقي، في الدنقلاوي، في المحسي، في الكردفاني، في كل أطياف السودان المختلف. فكان في ذلك التنوع المنقطع النظير. يعني
1: واحد الناس يعني في السودان بيتكلم انه بيقول لك دائما ابدا كان لو حصلت مشكله يعني ما تلفظ وما تسب الناس، اضرب فقط لانه ممكن تسيب نفسك يعني. ودي العلاقه الاجتماعيه بينات السودانيين. يعني استاذ الدكتوره سوسن، يعني القيم الان انت ذكرتيها دي، الان نحن كيف نقدر نحافظ عليها؟ كيف نقدر نوثق ليها؟ يعني السودان الان البلد يعني مليانة بها كذا تواريخ. يعني أنا قبل فترة عملت شغل مع واحدة اسمها سوسن الشوية، فهي قاعدة في بريطانيا، قالت لي يا أخي أنا اتولدت في دارفور يعني، وهي شايقية في الجنينة، أبوها كان ضابط إداري هناك. نحن كيف نقدر نلملم الأطراف دي كلها ونقدر نوثق الأحداث دي من خلال إنتك مهتمة بجغرافية وتاريخ المدن؟
2: طيب نحن يعني ممكن بالضرورة لازم لازم لازم نعمل كده. يعني نحن محتاجين نحول كل الذكريات وكل القصص وكل الحكاوي اللي بنسمعها عن الذاكره او الذاكره السودانيه الفرديه، نحولها لذاكره مجتمعيه، نجمع كل الحكايا وكل القصص وكلها، يعني نوثق ليها وتكون نواة لعمل ثقافي كبير، يعني يساعدنا كثير في أننا نربط الأجيال الجديدة بالماضي، ونعزز لثقافتنا ونعزز لانتمائنا السوداني.
1: دكتورة، هل يعني مثل هذا العمل يؤدي أو يساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي في بالنسبة للأجيال الجديدة التي نراها الآن؟ يعني هم ديلس جيل الإنترنت، يعني هل تفتكرين أن مثل هذه الأعمال وهذه النماذج مثل هذه الأطروحات تدفع برفع الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بالنسبة لهذه الأجيال الحديثة، أجيال الميديا وأجيال المجتمعات الجديدة؟
2: نعم، نحن يعني مهمومين جدا بأننا يعني نأخذ كل ما هو جيد من الذاكرة المجتمعية حقتنا عشان تصب في الاتجاه ده، تصب في اتجاه إشاعة الوعي، عشان يكون جزء من ثقافات الأجيال الجديدة، عشان نحميها من كل الاستلاب الفكري والثقافي اللي يعني اللي خايفين منه، أو اللي بدأ يعني حقيقة يتفشى بين يعني الأجيال الجديدة أو الأجيال الحاضرة.
1: دكتورة، الأزمة السودانية دي أيضا أفرخت يعني خطاب موغل في الكراهية. هل الآن يعني أدب المدن وثقافة المدن وتاريخ المدن وجغرافيتها تستطيع أن تمتص هذا الاحتقان وهذا التباغض الذي ظهر في ألسنة الكثيرين في بعض المؤسسات، سواء كان في عن طريق الوسائط المعروفة دي وكذا، هل تستطيع جغرافية المدن أن تعيد التوازن لهذا الخطاب وترجع وتخط الدولة كلها أو تخط المجتمع كله في جادة الطريق نحو أخوة صادقة وعلاقات طيبة؟
2: نعم نعم الآن عن طريق استحضار زي ما اسم البرنامج، عن طريق استحضار ذاكرة المدن، نستطيع أن نستحضر ذاكرة المدن من أجل استعادة الترابط اللي كان حاصل، ومن أجل يعني العودة أو يعني ضمان وحدة البلد، ويعني إصلاح الخلل الحاصل الآن سواء كان بقصد أو بدون قصد، وأرجح الأولى يعني، وتحل محلها كل الـ يعني الـ كل الأشياء الدخيلة جهوية وعنصرية، تحل محلها يعني الـ كل حاجاتنا، قيمنا الإنسانية الجميلة.
1: دكتورة، حقيقة يعني نحن في ختام هذا الحوار القصير، يعني المدن السودانية الحديثة هي هل بالضرورة تكون تحمل نفس الجينات بتاعت المدن القديمة، ولا ده يعني تطور تاريخي استولوجيا المدن؟ يعني
2: والله ما بالضرورة
1: لو
2: تحمل،
1: قارناها بالأمس يعني
2: أكيد بتحمل روح المدينة القديمة، يعني روح المدينة القديمة الحقيقية بتسكن فينا كلنا، كلنا تسكننا روح المدن الحقيقية القديمة وقيمها أكثر من المعنى الحرفي للمدينة من شوارع ومباني وكذا. فاللي بيسكن الآن روح المدينة الحقيقية القديمة بكل قيمها الإنسانية الجميلة. يعني
1: حقيقة نحن سعداء جدا، استمتعنا بهذا الحوار القصير مع الأستاذة سوسن سراج، الأستاذة الجامعية الدكتورة، وهي ناشطة في مجال العمل الثقافي وسط الجالية السودانية بمدينة جدة. دكتورة سوسن، كلمة أخيرة أنت كنت معتقدة أو سؤال أخير متوقعه ما سألناك ليه؟
2: والله يا أستاذ محمد ما خليت حاجة، شكرا لك لأنك بتسلط الضوء على جوانب حقيقة مهمة. يعني الآن كلنا اعتصرنا الألم بالحاصل، يعني من أشياء دخيلة علينا ما بتشبه السوداني بأي حال من الأحوال. نتمنى كلنا نكون يعني لسان واحد ضد كل ما هو جهوي وعنصري، ونسلط الضوء أكثر حاجة على إصلاح الخلل، ونلحق كل ما يضمن وحدة البلد.
1: شكرا جزيلا دكتورة سوسن سراج الناشطة والأستاذ الجامعية على تفضلي في برنامج الديوان. استمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
2: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجا. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجا. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
3: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتوم بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصبي الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بذور الحب غصب ضربت جذور الريدة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلبك ظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساس السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
2: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
4: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم حسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت آمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليك يا سعد الدخراه سنين الصوف الكام منضوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي الجن وحنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
2: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
5: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريد يا حبيب حين مرة أزعل ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك أخر بريدة وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه؟ وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدا مالك تأخر بريدا انت عارف كيف بنتعب انت انت عارف كيف بندعم وكيف بأشواق بنطف يا اخي. هجرك لينا اصعب من قراج انفاس شهيدك ما لقيت اكثر بريدك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا اخي كيف انو حالك قلل الشوق من وجيدك ما لقيت اكثر بريدك. حياتي مع الجنة.
2: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وده كل ولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي، يعني فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل، يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة،
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال.

0: إخواننا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب بادي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حالياً

تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق، وبس وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة رادي دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دبنجا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة وأم سعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دبنجا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول روايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كله قامت في بعد يا زول،
3: وحس بس ما شغال هبل، ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 حتى 5 يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر واجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواءه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستتنون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خدمة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقول لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإيقاف. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: أظن أنك ربنا شايف لي الوضع هناك، شايف معي؟
9: أنا هنا وصلت مرحلة الطشاش من التحمل والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
8: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى السوي أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
9: الله كريم علينا، نصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Oi, oi. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحمى طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاقم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. الله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. أوي أوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخي من المشي كده الصباح كده.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسري.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده هو اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة،
1: هل التهميش كان ممنهج يعني؟ كان مخطط له؟
0: الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا. ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة، كل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي، الكائن الوحيد الضعيف المسكين. التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت.
1: في الحروب لا تقتل الأرواح فقط، أحيانا يقتل التاريخ نفسه. صور تختفي، وثائق تحرق، أصوات تضيع، وشعوب كاملة تهدد ذاكرتها. اليوم نفتح صفحة مؤلمة ومهمة من ذاكرات السودان، وضيفتنا سامية الجلابي التي واجهت السرقات والتنكيل في عهد عمر البشير، وخاضت معركة طويلة لتوثيق تاريخ السودان عبر مشروع سودابيديا، قبل أن تتعرض ملفاتها وأرشيفها للضياع والدمار وسط فوضى الحرب بين البرهان وحمدتي. مرحبا بكم في بودكاست السودان الآن بلس، وأهلا بك سامية.
0: مرحبا حمزة، وشكرا على هذه يعني السانحة الجميلة جدا، يعني كوني أكون ضيفة على دي دبليو الرائدة يعني في توثيق المواقف وتوثيق القضايا الإنسانية جميعا. فشكرا لك على اختيارك لسودابيديا ولموضوع حساس بهذا الشكل، يعني كثير من الدول بتعاني منه في الوقت الحالي خصوصا السودان.
1: أهلا بك سامية. بداية سامية، خلينا نحكي الخطر، هل فعلا ذاكرت السودان في خطر حاليا؟
0: حقيقة ذاكرت السودان في خطر منذ الأزل يعني. وخليني أبدأ لك يعني من أنه أنا حقيقي يعني أول ما شعرت إنه الموضوع ده فيه خطورة على على على ذاكرة السودان بدأت التوثيق. يعني هي ما كانت تراكمات طويلة، مش الآن فقط في خضم الحرب. وكانت الصدمة الحقيقية لي أثناء البحث في الوثائق عن يعني أثناء مشروعي التوثيقي سودابيديا، بديت أشوف إنه في حاجات صغيرة بتضيع، يعني صور العائلات، التسجيلات بتاعت الأغاني مثلا القديمة، الرسائل بتاعت الناس العادية، الإرشيف بتاع الصحف، الحكايات بتاعت الجدات في البيوت. فحسيت إنه السودان حقيقي على مر العصور والأزمان ما قاعد يخسر ذاكر، يعني ما قاعد يخسر المباني فقط ولا الأرواح فقط، ولكن قاعد يخسر ذاكرته اليومية. والذاكرة اليومية هي كما تعرف يعني يا صديقي إنها هي اللي بتصنع روح الشعوب.
1: طب أنت برأيك مين اللي استهدف ذاكرة السودان أو ذاكرة الشعب السوداني؟
0: والله كل هو نحن ما نقدر نقول إنه مين اللي استهدف ذاكرة السودان، بقدر ما نقدر نقول إنه تم تهميش ذاكرة السودان.
1: أوكي.
0: لم يتم الاعتناء بها بالشكل الكافي، فبالتالي إنك أنت تهمش شيء فكأنما قتلته يعني، أو كأنما وأدته.
1: لكن هل التهميش كان ممنهج يعني؟ كان مخطط له؟ أم هو جاء بالصدفة بسبب الأحداث والظروف والكوارث اللي حلت في البلاد؟
0: والله هو طبعا أكيد بيكون مخطط له، لأنه في خوف من الأرشيف. يعني دايما الحكومات الدكتاتورية بتخاف من أرشفة الحاجات الإنسانية أو أرشفة الإنسان أو أرشفة التاريخ وكذا، عشان ما يتم التلاعب بها لاحقا. يعني كل ما تم التلاعب بالتواريخ أو بالأحداث داخل التواريخ، كل ما كان من السهل لهذه الحكومات إن هي تتلاعب في الوقت الحالي بما حدث، وممكن يعني تسرد سردية مختلفة غير السردية اللي حصلت يعني في السابق.
1: سامية، يعني أكثر خسارة أرشيفية في السودان آلمتك شخصيا، يعني آلمت حتى مشاعرك وإحساسك تجاه البلد، شو أكبر خسارة أرشيفية بتحسيها واجهتيها أثناء عملك في موضوع الأرشف والتوثيق؟
0: في الحقيقة ضياع المواد المرتبطة بحياة الناس، حياة الناس العاديين، ما الشخصيات الرسمية، يعني التاريخ الحقيقي ما بتصنع الحكومات لوحدها، التاريخ الحقيقي بتصنع النساء في البيوت، الفنانين، المهاجرين، الطلاب، الناس الذين لم تكتب أسماءهم في الكتب أصلا. فأنا شايفة إنه الخسارة والخسارة اللي آلمتني أنا شخصيا يعني أثناء توثيقي لسيرة ذاتية مهمة جدا كانت لأول مذيعة سودانية اسمها خديجة صفوت. فبحثت في الأرشيف السوداني، هي أول مذيعة في الإذاعة السودانية،
1: السودانية.
0: فمفروض أيوة، فمفروض على الأقل يكون في لها تسجيل صوتي واحد، لا يوجد تسجيل صوتي
1: هل وجدت تسجيل لها ولا لا يوجد أصلا؟
0: إلى الآن. أنا أبحث، قدرت إنه أتواصل مع بنتها عايشة في العراق، قدرت تواصلت معها يعني بحيث إنها تمدني على الأقل بالصور الموجودة عندها في البيت، لأنه في صورة وحيدة موجودة في في في في الإنترنت كامل لهذه المذيعة الأولى اللي هي من الرائدات. وزي هذه القصص، قصص كثيرة جدا جدا بتلاقيني يوميا إنه نسمع باسم معين إنه يكون من الأوائل أو من الرواد، ولكن عندما نبحث عنه نجد مثلا حاجة وثيقة بسيطة، شيء يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني إنه كأنما تحس إنه في خداع. هل الأشخاص دي الحقيقيين ولا لا؟ تقعد تفكر كده بينك وبين نفسك، هل الناس دي الحقيقيين فعلا ولا دي بطولات الشعب، يعني الشعب السوداني بيصنعها؟ لا، هي ما بطولات الشعب السوداني بيصنعها، للأسف للأسف هي يعني حقائق موجودة، ولكن لم يتم توثيقها بالشكل الاحترافي. يعني يا إما مواد تأكلتها الرطوبة موجودة في كان
1: هنيجي على موضوع كيفية حفظ الأرشيف والتوثيق، لكن انطلاقا من فكرة المذيعة الأولى في الإذاعة السودانية، أنت شو بيعني لك شخصيا أن تحفظي ذاكرة شعب من ضمنها ذاكرة المذيعة السودانية؟
0: والله بالنسبة لي التوثيق هو ما مجرد ملفات، يعني هي ما مجرد سير ذاتية أو ملفات. أنا بحس إنه التوثيق هو مقاومة، يعني أنا شخصيا وأنا بقوم بتوثيق السيرة الذاتية دي يوميا بحس إنه أنا قاعدة أقاوم الاختفاء، دايما قاعدة أقاوم الاختفاء من إنه نحن نقول نحن شعب منهك ومنهك من الحروب والنزوح. فأنا عايزة أقول للشعب ده إنه أنتم مرئيون، وحكاياتكم بتستحق إنها تبقى، وحكاياتكم تستحق إنها تخلد، وكمان إنكم تصنعوا منها شيء يفيدكم للمستقبل ويفيد الأجيال الجاية. فده حقيقي أنا بحاول أعمله من خلال سواء سودابيديا أو منصة قصة امرأة سودانية.
1: كيف ولدت فكرة سودابيديا؟
0: فكرة سودابيديا يعني كنت 2013 بعيدة عن السودان، كنت في قطر، ويعني أنا حلمت بالحلم ده، كنت بدور على الإنترنت على معلومات، كنت يعني عايزة أتفشخر لأصحابي في قطر إنه نحن عندنا منو في السودان وكذا يعني. فلقيت إنه ما في الإنترنت فاضي، فقلت خلاص يا سامية، في شح في المحتوى السوداني، أرجع السودان وأعملي موسوعة زي ويكيبيديا سميها سودابيديا. دي كانت الفكرة، وفعلا رجعتها في نفس العام، رجعت 2014، أسستها على طول في ون دي، عملت بيج على فيسبوك، وبعد كده يعني توالت الأحداث، يعني رسلوا لي UNDP في السودان، كان عندهم مسابقة اسمها Social Good Summit، كان زي 15 فكرة متبارين، يعني كأنها مسابقة، وفكرتي الحمد لله سودابيديا جات رقم واحد، وكان في ميديا كبيرة جدا يعني في السودان، الشركات الراعية كانت شركات كبيرة، فمنها الفكرة ظهرت وبانت بالنسبة للميديا والإعلام وهكذا يعني.
1: يعني مشروع سامية بهذا الحجم في بلد بيعاني من حروب متعاقبة، من انقلابات متعاقبة، من يعني مشاكل وكوارث، يعني هل الدافع كان هون ثقافيا بس زي ما ذكرت قصة قطر، أم أنت كمان كان عندك خوف من النسيان؟
0: والله الاثنين يعني يا حمزة، يعني أنا شايفة إنه الاثنين، لأنه الأزمات نفسها هي سبب إضافي للتوثيق، يعني لأنه في البلدان المستقرة الناس بتأجل الأرشفة، يعني ممكن البلدان اللي بتكون مستقرة تأجل الأرشفة، لكن بلد زي السودان كل يوم فيه تأخير عن التوثيق. فأنا شايفة إنه هو ضياع جزء كامل للذاكرة السودانية أو الذاكرة الإنسانية.
1: ضياع الذاكرة الإنسانية في السودان لم تقتصر فقط على العوالم والشهرة والمشاهير والمعروفين والشخصيات البارزة، أنت أيضا إن ولدت عندك فكرة صفحات أو صفحة قصة امرأة سودانية، وإحنا بنعرف إنه دائما المرأة السودانية منسية في أفريقيا ومنسية في العالم العربي أيضا. ليش كان مهم بالنسبة لك توثيق الحكايات الإنسانية واليومية للسيدات السودانيات؟
0: والله حقيقة يا حمزة، يعني حسيت إنه يعني المرأة السودانية هي موجودة في الواقع، في واقع حياتي المعاش. يعني بشوف أمي وهي بتكافح وهي بتربينا، بشوف جدتي، بشوف يعني شفتها في النماذج اللي حوالي، شفت نساء قويات بدءا كأول برلمانيات، كأول قضاء قاضيات، كأول محاميات، دخلوا المجالات بتاعت المهن دي بدري جدا جدا في زمن كانت الدول العربية كلها لا تملك يعني نساء قادرات انهم يشتغلوا فيه.
1: هل في سيدة معينة تذكري قصتها ألهمتك أو حسيتيها قصة مهمة جدا للتوثيق؟
0: والله صراحة يعني أنا ما حاظلم كل يعني النساء السودانيات كلهن قصص تستحق وهن ملهمات. يعني لاقتني قصص كثيرة ملهمة. يمكن قصة سهام أنجلو، الامرأة المكافحة من جبال النوبة اللي جات نزحت إلى الخرطوم. في زمن الخرطوم كانت طبعا مستقرة فنزحت هناك، فقدرت كبرت أولادها ودخلتهم الجامعة، وقدرت عملت ماركة تجارية هي تجارية وثقافية في نفس الوقت. يعني قصص زي كده. في قصة طبعا الأوائل، قصص الأوائل زي ملكة الدار محمد عبد الله اللي هي أول روائية سودانية، وفي قصص فاطمة أحمد إبراهيم أول برلمانية في السودان، ويعني ليلى المغربي.
1: خلال بحثك ويعني رحلتك في التوثيق وفي الأرشفة وفي تسجيل كل ما تريني مناسب للتسجيل، هل هناك شعرتي أنه في أصوات سودانية سواء من السيدات أو من الرجال تترك عمدا خارج الرواية الوطنية؟ هل يتم تهميشها مثلا؟
0: والله طبعا يس، يعني أكيد، لأنه في مناطق كاملة ولهجات وثقافات. في خلال مشروع التوثيق ده كله لقيت لهجات وثقافات ومجتمعات فضلت دائما على هامش السرد، يعني ما كانت بتسرد على هامش السرد الوطني ككل يعني لسنوات طويلة.
1: ما هي اللغات اللي وثقتيها كانت فعلا تهمش في البلاد عمدا في السودان؟
0: والله طبعا هو السودان بلد اللغات زي ما بقوله، يعني لغات ولهجات محلية كبيرة جدا، تحسب بالمئات. ما قبل الحرب كانت تحسب بالمئات. فأنا أفتكر أنه أنا من المناطق اللي أنا رحتها كانت مناطق النيل الأزرق والأنقسنة. في النيل الأزرق كان في لهجات البرتا أو لغة البرتا، القمز، الكادالو، كان في لغات كثيرة. هي المشكلة إنها هي بتبدأ تندثر حاليا، لأنه يعني كبار السن اللي هم حافظين الذاكرة دي بيتوفوا سواء بفعل الحروب أو بفعل تقدم السن أو عامل الزمن أو
1: بالطبيعة. نعم.
0: أقدارهم يعني أيوة بالطبيعة. وفي نفس الوقت الناس اتجهت للغة العربية في المدارس بشكل كبير جدا جدا. ده ما بالك في الجهات الثانية زي الجنوب، يعني من السياسات اللي حصلت من فريق تسود في الحكم البريطاني لما كان حاكم السودان، لما عملوا السياسة بتاعت التفرقة بين
1: الجنوب والشمال،
0: بين الشمال والجنوب. فحصل انه بقى في اللغات كأنما نأت عن بعضها البعض، يعني كل قبيلة نأت بلغتها على الثانية. ولكن في الشمال كما تعرف إنه الناس بتستخدم اللغة العربية، وفي الجنوب بيستخدموا اللغة الإنجليزية مع استخدام اللغات المحلية الأخرى اللي هي معظمها ممكن ما تتوثق أصلا، تكتب كتابة، تتداول شفاهة. فدي حاجة من الحاجات الأساسية المخلية إنه السودان مشكلته كبيرة في مسألة التوثيق. يعني أنت عندك كمية من الموارد وكمية من التعدد وكمية من التعددية العرقية واللونية والشكلية والجمالية والحسية والغنائية كله.
1: طب
0: والموسيقية
1: الآن
0: كله عندك.
1: الآن أنت سامية بدأت مشروعك اللي هو توثيق والأرشفة 2014، وال2014 كان حكم عمر البشير لسه موجود، لسه كانوا الإسلاميين موجودين، كانت السودان تحت وطأة هذا الحكم الدكتاتوري والمتهم بجرائم حرب وإلى آخره. وأيضا أنت من خلال مسيرتك، من خلال جمعك لملفات ووثائق وأصوات وصور وإلى آخره، يعني سرقت ملفاتك، كيف سرقت هذه الملفات خلال حقبة عمر البشير؟
0: والله يا أستاذي يا صديقي، يعني نحن نقدر نقول إنه هو مش بس الملفات والوثائق التي سرقت، يعني ده كان يسرق أو يتم سرقته بشكل يعني غير واضح، غير ما دايركت، يعني
1: غير مباشر.
0: ما مباشر. أيوة، لكن لما تقوم الدولة بسرقة فكرة كاملة، فكرة شاب أو شابة، يجيء بفكرة يمكنها أن يعني تنتشل عدد كبير جدا جدا من الناس من الظلام اللي هم فيه، فكرة تنويرية معرفية قادرة إنها تسوق السودان في مكان كويس. فأنت تجي كدولة أو كحكومة تسرق الفكرة كلها وتحطها عندك وتغير فيها، تأخذها بنفس الاسم.
1: طب هم عن ماذا كانوا يبحثون يعني فعلا لما سرقوا هاي الفكرة؟ يعني هل كان في مشروع قائم ويريدون مساعدة، ولا يعني كان مجرد فقط سرقة الفكرة لنسبها كإنجاز مثلا؟ شو شعرت انت وقتها؟
0: والله انا شعرت انه هم يا اما خايفين من فكرتي، يا اما خايفين من انه انا يكون عندي ارشيف، ولانه اكتشفوا انه من خلال سردي، اللي انا طبعا يعني قعدت أيام وأسابيع بشرح في الفكرة كما جاءتني في يعني في الرؤية، يعني أنا عايزة أعمل محتوى معرفي، والمعرفة عموما حاليا من يملك الذاكرة يملك القدرة على مساءلة السلطة، فهم خافوا من الحتة دي يمكن، ويمكن كمان كحاجة كشو، ويمكن كمان برضو لأسباب كثيرة شديد، إنه طيب أنتم من زمان ليه ما قمت بعمل هذه الفكرة، مع أنه فكرة السودابيديا هي كما هم قالوا يعني إن فكرة تخص دولة، يعني أو يمكن أن تقوم بها دولة كاملة، فأنت فرد ما حتقدر تقومي بها. والله حاليا أنا قايمة بها، ورغم الإمكانيات يعني رغم الإمكانيات المحدودة بالنسبة لي أنا كفرد واحد، لكن ما أقوم به يعني تعجز مؤسسات الدولة كاملة بوزاراتها، وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وكل الوزارات لا تقوم بأي عمل مثل ما أقوم به أنا سامي الجلابي، الكائن الوحيد الضعيف المسكين ده.
1: كيف ممكن السلطة تستخدم النسيان كأداة في حكمها برأيك، بدل من الذاكرة والأرشفة والتوثيق؟
0: الدولة بتحاول تمحي قصص الناس، فبيسهل بعد كده إنه يعيدوا كتابة الواقع بما يشاءون. فالنسيان ما حادث بريء، يعني النسيان هو السياسة، يعني انك انت تنسي شعب كامل هو منو وعمل شنو وانجازاته وين، فده جزء من السياسة انها تهدم ما لديك يعني من انجازات ومن قدرة على العمل وقدرة على الصمود. يعني الشعب السوداني شعب صامد وشعب عمل كتير يعني، وبيعمل كتير وستيل قاعد يعمل، لكن ما عنده الإيمان بنفسه، لأنه فعلا استخدمت الأداة دي كأداة بتاعة سلطة لجلده يعني.
1: طب الآن
0: نسوهم منه يعني.
1: ذهبنا واندلعت الحرب بال 2023 بين البرهان وحمدتي، بدأت تتواتر أخبار كثير عن ضياع أرشيفات ومكتبات وأيضا مراكز توثيق، كيف تضرر أرشيفك أنت أيضا خلال الحرب؟
0: طيب يعني الواحد حزين جدا جدا على ضياعي وأرشيف الجامعات وفقدان الناس حتى شهاداتهم وشهادات جامعاتهم وما تعبوا فيه من إنجازات، فالواحد حزين على الحاجة دي. أنا كسامية يعني ممكن أكون أكبر حاجة فقدتها تدوينات شغال عليها من 2010 يمكن، تدوينات سواء كانت تدوينات شخصية لي أنا، يوميات، أنا مدونة وأحب التدوين اليومي، فيعني التدوينات اليومية بتاعتي ضاعت، الرحلات حول السودان اللي كنت بقوم بيها اللي هي كان في برنامج اسمه Around سودان.
1: أنت كنت مخزنة هاي الوثائق والمعلومات والصور والفيديوهات والتسجيلات على هاردات، على هارد ديسكس،
0: على هارد ديسك،
1: واثناء نقلها
0: على هارد ديسك
1: خلال
0: على
1: الحرب
0: الكمبيوترات. وخلال الحرب تركناها ونفدنا بجلدنا، يعني الواحد جرى بنفسه يعني، وتركنا كل شيء يعني. يعني في بعض الأشياء موجودة على الكلاودز، ولكن أشعر أنني أبدأ من جديد، يعني إنه
1: طب هذه
0: في
1: الخسارة،
0: حكايات لا يمكن.
1: هذه الخسارة سامية، كيف راح تأثر على المجتمعات اللي أنت سجلتي لها ووثقتيها، خصوصا الأقليات الموجودة في السودان واللغات المهددة اللي ذكرتيها في البداية؟ يعني هل الآن أصبح هناك أجزاء من السودان مهددة بأن تختفي من الذاكرة؟
0: ده حقيقي والله. أنا يعني خوفي الكبير حرب مستمرة مستعرة بشكل عبثي جدا. المجتمعات الصغيرة والهامشية هي الأكثر تضررا، يعني لأن بعض المواد كانت النسخة الوحيدة من ذاكرتها، ممكن تكون صورة التقطت لطفل صغير مثلا، أو لأي كهل كبير أو امرأة بتصنع أو بتنسج شيء يعني. فكون هذه حاجات اختفت، فبالنسبة لهم دي ذاكرة محت، وهم نفسهم ما حيكونوا زي الأشخاص اللي احنا قابلناهم، حتى لو هم حاليا موجودين الحكاية لن تحكى مرتين بنفس الشكل الأول.
1: طبعا يعني تسجل ببصمتها الأولى، بصدقها الأول. طيب سامية الآن أنت عندك في السودان مثلا مؤسسات ضخمة للتوثيق وللأرشفة، مثل دار الوثائق القومية اللي بتضم ملايين الوثائق التاريخية، وكذلك أرشيف السودان بجامعة درهم اللي بيعد من أهم مراكز التوثيق في السودان عالميا. كمان في جهات مدنية طبعا وقانونية، مثل القضاء واللي بيسجل العقود والسجل المدني، واللي بيسجل الأرقام الوطنية والجوازات والهويات، شهادات الميلاد ولا آخره. وفي طبعا مشاريع فردية مثل مشروع ذاكرة السودان. لكن رغم ذلك لسه المراقبين بيقولوا إن السودان ما عنده فعليا مشروع وطني. هل فعليا السودان عنده مشروع وطني ولا لا لحفظ الذاكرة؟
0: والله زي ما أنت ذكرت، يعني عندنا مؤسسات مهمة وأفراد رائعين يعني، لكن ما أعتقد إنه

0: متكامل بحجم الأزمة الحالية. يعني في المشكلة ما عندنا إنه مشكلة تقنية، عندنا غياب الاستقرار السياسي نفسه، ضعف التمويل، غياب الإيمان بأنه الإرشيف أصلاً قضية مصيرية. يعني إرشيفك هو قضيتك المصيرية الأساسية، كونك أنت تكون موجود في هذه الرقعة من الأرض. أنت عندك حضارات قامت على مر التاريخ، عندك من حضارة كوش وعندك ما قبل حضارة كوش، عندك أشياء عظيمة جدا. يعني ديل ناس كان ما عندهم الموارد الحاليا عندنا إحنا. يعني حاليا
1: وين
0: عندنا
1: فشلت
0: كل
1: هاي
0: العوالم
1: المؤسسات
0: التقنية.
1: سامي؟ وين فشلت هاي المؤسسات، مؤسسات التوثيق أين فشلت تحديدا؟
0: هي فاشلة في إنها هي ما عندها أساسا الرؤية وما عندها الإيمان بإنه الإرشيف قضية. يعني أنت زي ما ذكرت إنه مثلا مشروع ذاكرة السودان ومشروعات فردية تقوم ولا تجد حتى الدعم يعني المادي أو المعنوي لاستمرار هذه المشروعات. ففشل الكبير إن هي بدل ما تدعم المبادرات الفردية، مبادرات الأشخاص العاديين زي سامية، زي صاحب مشروع يعني ذاكرة السودان وغيرهم، بدل ما تدعمهم هي بتستولى على مجهودهم أو تستولى على فكرتهم وهكذا. يعني فده في حد ذاته فشل، ويعني أتمنى إنه يتعالج، وأتمنى إنه الوضع سياسيا يستقر والناس تنتبه للأفكار الحيوية. يعني
1: سامية، هل اختفاء الوثائق هاي سواء خلال الحروب أو خلال المشاكل أو إلى آخره بيفتح باب التزوير للتاريخ؟
0: أكيد أكيد. يعني أكيد لما أنت يكون عندك أدلة أو عندك دليل، الإفيدنس بتاعك يضيع أو الوثائق بتاعتك تضيع، فأنت عرضت حقيقتك لهشاشة ما بعدها هشاشة. يعني خلاص قابلة للتكسير أو حتى للمحو خالص.
1: وهل في ناس استفادوا، هل في ناس استفادوا من ضياع الوثائق؟
0: والله يعني هل في ناس الناس اللي عليهم مسائل قانونية، الناس اللي عليهم مشاكل دي كلها يعني ممكن يكونوا استفادوا من ضياع هذه الوثائق. دول أخرى ممكن تكون استفادت من ضياع الوثائق بتاعت السودان.
1: دول أخرى مثل مين؟
0: يس. والله
1: برأيك.
0: يعني دعني لا أتطرق لهذا الأمر لأنني يعني
1: طيب
0: لا يجلس بمكان
1: ماشي. مين برأيك بيملك حق رواية تاريخ السودان؟ يعني إحنا الآن أمام مؤسسات، أمام أفراد، أمام شعب، لكن من يملك حق رواية التاريخ؟
0: والله يعني أنا بقول دائما إنه السودان ما مفروض يسرد روايته شخص واحد أو مجموعة من الناس، لأنه هو السودان عبارة عن وطن متنوع متعدد، فالسردية بتاعته لازم تكون عن كل الناس، كل واحد وثق لنفسه، وثق للمجموعة اللي حوالينه. التوثيق مسؤوليتنا كلنا، يعني التوثيق ده زيه زي أكلك وشرابك. يعني أنت لو وثقت يومياتك، وثقت صورك اليومية، حياتك، أرشيفك الداخلي بتاع عيلتك، فأنت كده يعني
1: وهون انت
0: كده ساعدتها.
1: وهون انت سامي بتأخذيني لموضوع مهم جدا، السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هل بتخدم الارشيف حاليا في ظل الحرب الدائرة، في ظل الجرائم اللي ترتكب في السودان، في ظل المجاعات، هل تلعب دور معين في الأرشفة، مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: والله يعني أكيد إنه المواقع التواصل الاجتماعي مواقع، يعني شوف أنا مثلا مشروع سودابيليا بديته على فيسبوك، وفي منصات بتتيح لك على الأقل مش بس إنك أنت تخزن الداتا بتاعتك في مكان ما وتحفظها، ولكن هي بتتيح لك عرض مشاريعك وعرض فكرتك وعرض ما لديك للجمهور. فأما بنعمة ربك فحدث، فأنت بتقدر تعرض، يعني بتقدر تعرض جمالك وجمال فنك وجمال أرضك، وبعيدا عن حروبك طبعا.
1: لكن يمكن لكن يمكن أن يتم استغلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي لتزوير ما يحدث ولبث رسائل تؤرشف وتؤرخ لاحقا وكأنها مزور، ولا شو رأيك هذا الكلام؟
0: طبعا أكيد. الإعلام نفسه دائما إحنا نقول إنه هو سلاح ذو حدين، ولكن هو السلطة الأولى. يعني الإعلام هو السلطة الأولى، ملكت الإعلام ملكت كل شيء. فالآن أنت لو لديك مثلا صفحة فيها مليون مشترك أنت بتقدر تعمل أي شيء، لكن إذا لم يكن لديك الوازع

0: اوكي
1: سامية، أنا حبيت
0: انت يكون
1: أشكرك،
0: بس عندك الوازع.
1: أنا حبيت أشكرك جدا لتواجدك معنا في بودكاست سودان الآن بلس، ويعني الأرشفة قد يعني حلقات كثيرة خلنا نتحدث فيها عن مجال الأرشفة والتوثيق في السودان. شكرا لك لتواجدك معنا في بودكاست سودان الآن بلس على دي دبليو عربية. وبهذا نصل إلى نهاية بودكاست سودان الآن بلس. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض. 10 قتلى بينهم 8 أطفال في قصف بمسيرة تتبع للجيش على طريق أبو زبد الفولة. ارتفاع حصيلة قتلى دار حامد في هجوم للدعم السريع على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا. إدانات واسعة لمقتل عشرات المدنيين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون في شمال كردفان. إنقاذ 195 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم سودانيون في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق. ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بورت سودان. مصرع 4 أشخاص في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل. حريق يلتهم عشرات المحال التجارية في سوق منطقة مدخم بولاية وسط دارفور. حريق ضخم يلتهم سوق منجم الأنصاري في ولاية البحر الأحمر. احتجاجات تنديدا بانقطاع الكهرباء بمنطقة العفاض بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، وحريق يلحق أضرارا ب 58 مخيما بمعسكرات النازحين. الحزب الشيوعي السوداني يدين قمع احتجاجات عبري ويحمل السلطات مسؤولية الانتهاكات ضد المواطنين. الحكومة السودانية تطالب المجتمع الدولي بتحرك حاسم للحد من انتهاكات الدعم السريع. تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل. لجنة المعلمين تفند أسباب تأجيل الدراسة بالجزيرة وتلوح بالتصعيد. تأجيل انطلاق العام الدراسي في كسل إلى 7 من يونيو بسبب تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة. جعفر المرغني يؤكد دعمه للحوار السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. تحالف تأسيس يتهم قوى عسكرية بتهجير نحو 150 أسرة من البطانة ويحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. حكومة القضارف تنفي تهجير سكان غابتي المخربش وأم دبيب خسريا، وإخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضا تام. السودان يحصل على تمويل ب 83 مليون دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لدعم الزراعة والأمن الغذائي. أزمة جفاف حادة في أجزاء من مشروع الجزيرة قبيل انطلاق العروة الصيفية. الأمن السبراني منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا سابا يعلن عن إطلاق مبادرة لإجراء 200 عملية عيون مياه بيضاء مجانية في كل من بور سودان وأم درمان. وجمع 70 طنا من النفايات يوميا من مختلف أسواق وأحياء محلية الخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: نحن في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار، مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا واس، بعد ذاك هذول البلد كلها قامت في بعض هذول،
3: بس ما شغالة بل ما فزول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القشي يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من 3 وحتى 5 يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر واجهات جديدة لإغراق العملية وإخراج عن هدفها، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضب أولياء الأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة، وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، ونفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاعة الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور أحد بطون قبيلة رفاعة الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستلون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد، بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، تقدر يضرب المجتمع ودار يحرق البلد. طوالي ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتوا كمان قاطعوا أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالة اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان إن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة يضاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن البيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلينا القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكره بترجعوا لمدارسكم باذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا ابوي كتير. خلاص خلاص يا ابوي بقى ما عندنا اي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا. اوعى تقول ما عندكم مستقبل. انتوا لسه المستقبل قدامكم، وامنا احنا وانتوا واطفال السودان كلها في الله كبير.
2: انت عارف الاسر النفسي من الحرب في نفوس اطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.

0: Hazırla ne kadar mı?
1: Şahitliyim lan inanak. Şahit mi lan?
2: أنا أنا هي هون وصلت مرحلة الطشاش من التحمل والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
1: خلاص يا أخ خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي يلقى أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
2: الله كريم علينا. وصل ما نمر مو بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Oi, oi. هاي قول بسم الله يا قول مالك الحمومة طلعت لك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم ياخد بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: أنت نمت ولا يا أخي
1: يا خلا ربت يا أخ يا أختي أنا تعبان من المشي إحنا مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كذا الصراحة كلي
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والندوه يكونوا مستمرين في التعليم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في مدينة كنانة بولاية النيل الأبيض. 10 قتلى بينهم 8 أطفال في قصف بمسيرة تتبع للجيش على طريق أبو زبد الفولة. ارتفاع حصيلة قتلى دار حامد في هجوم للدعم السريع على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا. إدانات واسعة لمقتل عشرات المدنيين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون في شمال كردفان. إنقاذ 195 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم سودانيون في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرق. ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بورت سودان. مصرع 4 أشخاص في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل. حريق يلتهم عشرات المحال التجارية في سوق منطقة مدخم بولاية وسط دارفور. حريق ضخم يلتهم سوق منجم الأنصاري في ولاية البحر الأحمر. احتجاجات تنديدا بانقطاع الكهرباء بمنطقة العفاض بمحلية الدبة بالولاية الشمالية، وحريق يلحق أضرارا ب 58 مخيما بمعسكرات النازحين. الحزب الشيوعي السوداني يدين قمع احتجاجات عبري ويحمل السلطات مسؤولية الانتهاكات ضد المواطنين. الحكومة السودانية تطالب المجتمع الدولي بتحرك حاسم للحد من انتهاكات الدعم السريع. تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي بولاية الجزيرة لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل. لجنة المعلمين تفند أسباب تأجيل الدراسة بالجزيرة وتلوح بالتصعيد. تأجيل انطلاق العام الدراسي في كسل إلى 7 من يونيو بسبب تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة. جعفر المرغني يؤكد دعمه للحوار السوداني الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. تحالف تأسيس يتهم قوة عسكرية بتهجير نحو 150 أسرة من البطانة ويحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية. حكومة القضارف تنفي تهجير سكان غابتي المخربش وأم دبيب خسريا، وإخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضا تام. السودان يحصل على تمويل ب 83 مليون دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لدعم الزراعة والأمن الغذائي. أزمة جفاف حادة في أجزاء من مشروع الجزيرة قبيل انطلاق العروة الصيفية. الأمن السيبراني منصة الهوية الرقمية سوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا سابا يعلن عن إطلاق مبادرة لإجراء 200 عملية عيون مياه بيضاء مجانية في كل من بور سودان وأم درمان. وجمع 70 طنا من النفايات يوميا من مختلف أسواق وأحياء محلية الخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.

0: السيدات والسادة المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دابنغا ليوم الأحد الموافق 31 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تسقط مسيرة في كنانة وتصد هجوما على الأبيض، ومحافظ الكرمك يتوقع سيطرة القوات المسلحة على مدينة الكرمك في الساعات القادمة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى بشمال كردفان إلى 58 قتيلا، ومقتل 10 أشخاص في هجوم بمسيرة على طريق أبو زبد الفولة. غرق 4 شبان في جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية، ومقتل فنان شاب في هجوم مسلح بمدينة المجلد. اعتذارات واسعة عن اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب في أديس أبابا، وتضارب الأنباء حول تهجير سكان منطقة جبل كو بولاية القضارف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دابنغا. أعلنت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوداني بالدمازين مقتل 7 وإصابة 4 آخرين من عناصر قوات الدعم السريع بمنطقة الزريبة على تخوم مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة. من جانبه قال محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي لراديو دابنغا إن القوات المسلحة حطمت دفاعات قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، متوقعا أن تسيطر القوات المسلحة على الكرمك خلال الساعات القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: في ظل المعارك المحتدمة بجنوب أقليم النيل الأزرق وخاصة في محافظة الكرمك، يمكن التأكيد بأن القوات المسلحة تمتلك زمام مبادرة، وبحمد الله قد استطاعت القوات المسلحة من تحطيم الدفاعات المتقدمة لميليشيات الجنجويد والحركة الشعبية يوسف توكا.
0: أعلنت مصادر عسكرية تمكن القوات المسلحة من صد هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض نهار اليوم الأحد. وفي النيل الأبيض أعلنت القوات المسلحة السودانية تمكن دفاعاتها الجوية من إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة مساء الجمعة. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية أن القاعدة الجوية للجيش بمدينة كنانة تكبدت خسائر فادحة إثر استهدافها بمسيرات تحالف تأسيس مساء الخميس. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل 10 أشخاص بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم بمسيرة استهدف عربتين على الطريق بين أبو زبد والفولة بولاية غرب كردفان. وأدان تحالف السودان التأسيسي وحزب الأمة ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الاستهداف مطالبين بحماية المدنيين. ارتفع عدد قتلى هجوم قوات الدعم السريع على منطقتي المرة ومسعدون بشمال كردفان إلى 58 قتيلا بعد العثور على جثامين 27 شخصا بمنطقة أسحف من مفقودي فزع دار حامد أمس السبت. وأدانت وزارة الخارجية السودانية وحزب المؤتمر السوداني ومجموعة محامي الطوارئ في بيانات منفصلة الهجوم الذي جرى يوم الخميس. وفي المقابل اتهم حاكم إقليم كردفان في حكومة تأسيس الحركة الإسلامية بالتحريض القبلي في مناطق بشمال كردفان. وفي جنوب دارفور أفادت مصادر بتجدد الصراع بين قبيلتي السلامات وبني هلبة لليوم الثاني على التوالي مع توسع دائرة القتال. قتل الفنان الشاب والتاجر محمد حمد المعروف بزيكو مساء السبت بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت إحدى قريبات الضحية لراديو دابنغا إن المهاجمين اعترضوا سيارة الفنان في حي الدفاع عقب خروجه من متجره وأطلقوا عليه النار، ما أدى إلى وفاته في الحال قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار. لقي 4 شبان مصرعهم في حادثة غرق مأساوية شهدتها جزيرة الرمل بمحلية أرجو بالولاية الشمالية أثناء ممارستهم السباحة في مياه النيل في ثاني أيام عيد الأضحى، وخلفت الحادثة حالة من الحزن وسط الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لانتشال الجثامين. شهد منجم الأنصاري للذهب بمحلية جبيت في ولاية البحر الأحمر انفجارا هائلا عقبه حريق واسع النطاق، وسط تداول الروايات متباينة بشأن أسباب الحادث. وقال الشرطة ولاية البحر الأحمر إن حريق سوق الأنصاري الذي وقع أمس لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الأضرار اقتصرت على الممتلكات فقط. وأضاف شهود في هذا الخصوص:
2: أنا هنا في البداية كنا راكدين في غزة، شفنا النار مشينا لقينا في دكان واحد محل الكافتيريا ماس، بعد ذاك يا زول البلد كلها قامت في بعض يا زول،
3: بس ما شغال أبل ما في زول يطفي ولا يعمل.
2: يطفي شنو يا أخونا؟ الزنك ده قد تاكله زي القش يا زول، ما شايفة دي بلد كلها زناك يا زول، والله بلد بقت.
0: علم راديو دبنجا أن تحالفات أحزاب سياسية وقوى مدنية اعتذرت عن حضور اجتماع تنظمه اللجنة الخماسية في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، احتجاجا على إشراك قوى جديدة وسط قلق من إغراق العملية السياسية. وقال رئيس تحرير صحيفة الأمة الطاهر المعتصم لراديو دبنجا إن هنالك تغييرات في حضور الاجتماع في محاولة لاستحداث كتلة جديدة لتمثيل جهات من الداخل السوداني. وأضاف المعتصم قائلا:
4: لكن واقع الأمر أن هناك محاولات إغراق عبر وجهات جديدة لإغراق العملية و إخراج عن هدفه، والهدف الأساسي في تقديري إفشال هذا الاجتماع. ما زالت المتابعة مستمرة للأمر، ولكن أتوقع في خلال الساعات القادمة أن تصدر اعتذارات عن حضور اجتماع التحضير للخماسية.
0: من جانبه قال رئيس تحالف صمود عبد الله حمدوك إن المسؤولية الأساسية في إنهاء الحرب تقع على السودانيين أنفسهم، مؤكدا أنهم قادرون على البناء والتطوير ورسم مستقبل البلاد. من جهته هدد المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج بالانسحاب الفوري من الاجتماع التحضيري المقرر في 3 يونيو حال إشراك قوى مدنية وشخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني. نظم محتجون في منطقة العفاض بالولاية الشمالية وقفة طالبوا فيها بعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة، وذلك بعد أيام من احتجاجات مماثلة شهدتها منطقة عبري. وذكر المحتجون أن انقطاع الكهرباء ألحق أضرارا كبيرة بمشروع المنطقة الزراعي البالغ مساحته نحو 24,000 فدان، والذي تعتمد عليه الأسواق المحلية في الإمداد بالمنتجات الزراعية. دخل عدد كبير من المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم اليوم الأحد في إضراب عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية وعدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إن هذا الحراك يأتي تعبيرا عن حالة الغضب المتراكمة وسط المعلمين نتيجة سنوات من الإهمال والتهميش. وأضاف في هذا الشأن:
5: هذا الحراك المطلب الواسع للمعلمين، بنفتكر إنه الحراك المطلبي ما بيتم احتواؤه عن طريق القرارات التكتيكية اللي بتمارسها الولايات الآن والحكومة. الحراك ده عنده مطالب واضحة: زيادة الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 216,000 جنيه، صرف كل المتأخرات من مرتبات وعلاوات ومنح وبدلات من الحرب وحتى الآن، الالتزام بصرف المرتب في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، تنفيذ الترقيات، التزام الدولة بالصرف على التعليم في المدارس عشان ما يجعل المعلمين عرضة لغضبه لهالأمور.
0: من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي 2026 لجميع المراحل التعليمية إلى 14 يونيو المقبل بدلا من الأول من يونيو، لإتاحة الفرصة لاستكمال أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة والمراكز الخارجية. من جهته قال سامي الباقر لراديو دبنجا إن التأجيل يرتبط بصورة مباشرة بحالة الاحتقان والغضب المتصاعدة وسط المعلمين والعاملين بالتعليم نتيجة استمرار تجاهل حقوقهم المشروعة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: دي كلها إجراءات مفترض تتوقف في حق المعلمين عشان نقدر نستعيد الحياة، وبنفتكر إنه المدخل الصحيح هو وقف الحرب الدائرة الآن، لأن هي سبب رئيسي فيما يحدث للمعلمين. برضو المعلمين قاعدين يشاهدوا وشايفين في المجتمع إنه الدولة مهتمة ببعض القطاعات، بتزيد في مرتباتهم، بتديهم في مخصصات، ومهملة تماما جانب التعليم والمعلم. ينبغي على الدولة إنها تكون جادة في مخاطبة مطالب المعلمين، اللي هي ما مطالب بتاعت رفاهية، هي مطالب للحياة الكريمة، الحياة العادية بالنسبة للمعلم وأسرته.
0: اتهم مواطنون حكومة ولاية القضارف وقوة عسكرية باقتحام منطقة جبل كو صباح أول أيام عيد الأضحى وإجبار الأهالي على مغادرتها بالقوة، بينما نفت حكومة الولاية الخبر. وفي الأثناء اعتقلت السلطات الناشط شهاب ودليم على خلفية نشره تفاصيل الأحداث، فيما وصلت وفود من تنسيقية رفاع الكبرى لمعالجة الأوضاع. من جانبه أدان تحالف السودان التأسيس اقتحام جبل كو الذي تقطنه نحو 150 أسرة من أهالي أبو خريس ومبرور، أحد بطون قبيلة رفاع الكبرى، ما أدى إلى نزوح وتهجير عشرات الأسر. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المشيت فرستلون التأشيرات في نص الليل عشان يحبون، هم مواطنين بيشاركوا في خزينة الدولة بالزكاة والضرائب ورسوم الماشية وبالاقتصاد، بحسب الاقتصاد بالماشية نفسها، وقاعدين في غابة بعيد كل البعد عن الوحدات السكنية، قاعدين في غابة بيرتحلوا فيها من سنة 1300 وشوية.
0: من جهتها قالت حكومة القضارف في بيان إنما يتردد في منصات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير سكان غابتي المخربش ومدبيب غير صحيح، وإن عملية إخلاء المجموعات من داخل غابة جبل كو تمت برضاء تام عقب استجابتهم للإنذارات السابقة، مشيرة إلى أن السكن داخل الغابات يشكل تهديدا للأمن البيئي والمائي، مؤكدة التزامها بتوفير بدائل مناسبة. قالت مجموعة محامية الطوارئ إن الخلية الأمنية التابعة للجيش بولاية النيل الأزرق اعتقلت قبل أكثر من أسبوعين الإعلامي حسن حامد حمد مقدم البرامج باللغات المحلية بإذاعة الولاية. من جهة أخرى تعرض الصحفي أحمد علي عبد القادر لاعتداء وضرب مبرح من إحدى الحملات الأمنية الميدانية بالخرطوم. حذر ناشطون من شرق السودان من العواقب الوخيمة لعودة خطاب الكراهية بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال همرور حسين إن هناك حاجة لوضع قائمة سوداء للمحرضين ومروجي خطاب الكراهية، داعيا إلى ملاحقتهم عبر نيابة المعلوماتية ومقاطعة أي جهة تدعم هذا الخطاب. وأضاف في هذا الشأن:
7: دار أقولها لوالي ولاية كسلة ولجنة الأمنية، أي محرض أمسكوه، أي محرض الآن بيطلع يطلع عليه فيديو ولا يطلع عليه تسجيل صوتي طوالي بالمعلوماتية أمسكوه، ده دار يضرب المجتمع ودار يحرق البلد طوالي، ده بيشكل خطر حقيقي للمجتمعنا، وإنتو كمان قاطع أي زول بيدعم المحرضين ديل بماله.
0: أعلنت غرفة الطوارئ والمراكز الصحية في نيالا اليوم توقف المطابخ الجماعية بسبب عدم توفر المعينات، وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة وسط النازحين، مطالبة الجهات الخيرية بالتدخل العاجل. أكدت الهيئة السودانية للأمن السبراني أن منصة الهوية الرقمية السوداباس تخضع للسيادة الرقمية السودانية الكاملة، وتم تطويرها وتشغيلها وفق معايير فنية وأمنية متقدمة. وأوضحت أن بيانات المواطنين تدار ضمن الحوكمة الوطنية، فيما تتم إدارة مفاتيح التشفير عبر السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية ترحيل 23 سجينا سودانيا من الأراضي المصرية عبر طائرة الخطوط الجوية السودانية من القاهرة إلى مطار بور سودان. وقال السكرتير التنفيذي للجنة منتصر عثمان أن المرحلين كانوا محتجزين لمخالفتهم قوانين الإقامة. وقع السودان ومجموعة بنك التنمية الإفريقي اتفاقية مشروع تعزيز الأمن الغذائي بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل في مجال الأعمال الزراعية للشباب والنساء. أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتنسيق مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تمديد فترة تسجيل المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الإلكترونية لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 31 شهر 5 2026 وحتى 15 يونيو. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف نادي الهلال عن رفض لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف شكوى الفريق بشأن قانونية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس الماضي. وأعلن النادي تقديم استئناف لدى اللجنة المعنية بالاتحاد الإفريقي غدا الاثنين كحد أقصى. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
8: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجة يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجة بوابتك للسودان.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء، والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: بداية، هل تمضي الحكومة فعليا نحو أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ الخدمة المدنية في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوة؟ وكيف يمكن مقاومة هذا القرار قانونيا أو بالوسائل السلمية؟
3: ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان هدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحدد القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية. هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعت الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعت لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. نتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا اخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام الغضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي ما العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خفض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة أو المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيرة تاني من 2023. على العموم يعني في الآخر أننا يعني بنضيف للحكومة يعني واللجنة يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطة جدا، ثلاثة ملاحظات. الأولى إنه لجنة الحريات النقابية تابعة لمنظمة الأعمال دي عندها قاعدة ثابتة إنه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غاية دي الحاجات الدائرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جدة جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنج الأعزاء يعني ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قحة مزمنة وقحة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب

0: في الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل اللي قدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس الست اسابيع برضه في لقاحات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات القرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدل التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد يعني احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجاته حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو وكا ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان